إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال نعم. قال لامني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال ناولني يدك يا رسول الله، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له 3 ثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك، فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000، أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر، ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، حجر 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأن نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه، ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظوا هذا حديث عجيب، وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة 600 نخلة شيء عظيم، اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل، إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني اخرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتدادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر، لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها، ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك. يتبع الميت 3، نفس الجنس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجنس يركبه أحد الأولاد.
انتهى كل شيء، والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون، يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين، ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا قيام الليل، طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق. يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى صلاة إلى الضحى، كلها 55 دقيقة، اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام، والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة، تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة: افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك: أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني: كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال: يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال: من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم: لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين: أنت من أي قسم؟
أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في, في, في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما نعود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ لأنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره لتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل، تمام؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، وليت تصوم وهكذا، والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام، عندنا وهم الاستمرار الحال على ما هو عليه، تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 3 أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، لأن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل 4 أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة، أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزلوا الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا، هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة
بالكامل محترقين محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا؟ صحيح. ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام. أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم 5 قبل 5: فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا، وهي إننا نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها. اللي نريده غير ممكن لأنه صعب ويحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى: الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس، كان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرى، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر، تذكر أنك بشر بشر بشر، ولأننا بشر، لأننا بشر، الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك، بعض الناس عنده شيء خطير جدا، وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق 3 ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار، وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه
أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل. هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج. هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل. هذا الباب، كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة كلما ابتعدت عنها، كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كل صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها، تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا، الأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. تمام. ثم قال له قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس. هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم، لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل أمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة، خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان. تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها،
فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم لديكم مساجد، اكفلوا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5، ويجعل يصلي بالناس التراويح، ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر أيضا. لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول يا أيها الإخوة نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة؟ لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة يقول كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك ثم احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت ألا تتعب فتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لئلا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم له كلمة جميلة جدا، يقول لاحظوا معي، يقول لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبتي الكرام التي نحرص عليها وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك، آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبتي الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر،
وغير ذلك من الأشياء كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، تأثر. لذلك كانوا يقولون ما الذي جعل ابن المبارك إماما يعني في زمانهم؟

وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن مبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون عندي مشكلة أسرية، أقول له يا أخي إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله، أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول يا أخي ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك، عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة، كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب، مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك. تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله لا يستطيع يمشي، رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال أتوني به، فبصق في وجهه في عينه صلى الله عليه وسلم فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا، احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي، عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم، حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه، جبال برنيه إخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا إخوة الكرام نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كلما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة على مستواه الشخصي، يجي ضيق وما عنده مشكلة مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق، معيشة ضنكة على مع الزوجة كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن واحد يفرط في الصلاة واحد في كذا، لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على

0: لا لي العام. فجلس اتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5000 يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل. قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته. فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك، ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، من الأشياء أيها الأحبة، وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها، اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا أحيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونا، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل انفر. وهذا يذكرنا الحقيقه بشيء. تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم الف كتاب في الطريقه التي سلكها، وانا ارجو من الاخوه ان يقراوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداوات النفوس لابن حزم. مداوات النفوس، تدرون ايش المشكله في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق في بعض الاخوه، ما شاء الله لسانه ما يهدى من اول ما يجلس في المجلس الى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور اخواته يزور اخوانه في المنزل ما يخرج الا ب20,000 تعليق، بس الاب والام باقي خط احمر، واحيانا قد ينزل عليهم ايضا تعليقات، احيانا كما قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار اولى به. لهذا اللسان مهم ان الانسان يهتم بها في هذا الشهر فيسخرها في طاعه الله عز وجل. لما ذهب موسى الى الخضر ركبه هو اياه في سفينه، في نفس السفينه التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب. أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورماه، فقال الخضر لو سكت لسلم، ولا لا؟ لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانوا تقول البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا، فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير ضعه في جيبك واقرأ في كل يوم فيه، اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب لي واحدة شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك، حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام قبل رمضان، اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، أعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها، حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث، غير المحتاج إليه اجمعوه، أعطوا لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة، ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى، وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجأ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاما،
3: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، فعُرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتهم إلى بيوتكم المؤونة، واحتسبي أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات لا تضاعف، وإنما تعظم وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران كرامته لأهل الصيام والقيام، فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل لله في عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائما لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاء لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس لكنهم راقبوا الله جل جلاله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر، كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم، فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة وصبرت عن الشهوة وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم. نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل، وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر. فأفضل النهار آخره، وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج. وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله. الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة: رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة. فيه شهر رمضان، وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله. وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صحابته بالاعتكاف هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر، وقيل متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29، وقيل متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر، وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد، أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة، هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي 27 حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر، القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات، نازلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر وانتهى. وليلة فيها 4 والقدر فيها 5، و4 زائد 5 تساوي 9، و9 في 3 تساوي 27، فتكون 27 بالحروف و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها وليحافظ على الصلوات كلها ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا ننتظر ليلة القدر نقومها ما علينا، لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فدعاها أن تدعو الله بالعفو وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة أن يكون عفوا، اعف عن من ظلمك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال، فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر، فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر، فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته، فقوله تعالى والليل إذا عسعس، قال أهل العلم عسعس الليل إذا أقبل وعسعس الليل إذا أدبر، فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر. نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل. لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة، ثم قامت تنصرف فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم. لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، ومن المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن،
6: بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة. وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس، يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب ودخول المسجد.
7: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير فيها. فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى، فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر. فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تملأ بيتنا تعشيشا ولا تنقث بيرتنا تنقيثا ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة نوع وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور وحديث طويل وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم فكل شراح البخاري ومسلم بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن تناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع وما أبو زرع، هذه وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول من أي شيء سأبدأ. أبو زرع يعني أنتم عندما تقرأون الحاقة، ما الحاقة، ما الحاقة، ما يعني أي شيء يدرك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها، ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل وما الفيل له خرطوم طويل، فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل؟ ما الفيل؟ الفيل ها ونراه، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها، ها تقول الفيل وما الفيل؟ ها هو أنظر إليه كيف ما الفيل، ها لو خرطوم طويل نرى. فتقول هي: أبو زرع وما أبو زرع، ثم تصف بعض شؤونه، تقول: أناس من حليين أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس تتحرك، الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس الحركة، ناس ينوس يتحرك. فتقول يا أناس من حليين أذنية وملأ من شحمين عضدية، العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضديا وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها: أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق، غنيمة ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذو ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه، ما فهي حتى ليست غنم إنما هي غنيمة. تقول: وجدني في أهل غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، أي شيء قالته ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ كاخ يموت ضحكا، وقد تكون أغف شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو: اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنتي زوج وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع فما كلهم هما فما كذا ابن ما ابن بنت فما فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب، عكومها ردح واسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما, ما, ما, ما, ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كما سل شطبه، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها، تصفه بأنه نحيف

على الضد من أخيها ممتلئة، وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، إلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وحوى وكراهية وذكر سيء، هذا الذي يكون في الطلاق. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، ومن الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب وأنها صلت لسان وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو طلقها لهذه الأسباب الوجيهة لا أبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته، وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف، من السادة، من العليا. قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما ثريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في هذا اللطف. في هذا في رواية خارج الصحيح عند النسائي في السنة الكبرى، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون، فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي.

0: لا بد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يقتدون به فقط في حال الدعاة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت، لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله إنه لا يجل عن الوصف. يعني يعجبني قول هذاك: وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن. وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
2: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو، فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما أقرب العفو من العبد، فاعف عني. وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة، وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن، سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موجود في القرآن، توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ مهم موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21 البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل، ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئزره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر، لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة، وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقه، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا يكون لنا قيام، يكون لنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن نسم. نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، إيش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك؟ لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى، عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا شو المانع أنك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
4: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
3: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة، هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه بلغ في 15 من عمره والآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 7 كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدت أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء، ولذا أنا يعني أدعو الأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان.
4: ألفاظه قصيرة وسهلة لكل مسلم،
3: وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
4: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية. هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
3: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضييع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام و انشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
4: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
3: نعم
4: سيكثر من أنواع
3: العبادات، جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة، يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم
4: حتى لو اعتكف بعض العشر لو ما استطاع جميع العشر،
3: أي نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
4: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه: من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لأنه أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
3: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون الليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر، أو كذا. فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
4: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
3: نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم،
5: عند بعض علماء الحنابلة يمكن صحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرم.
4: تفضل شيخنا.
3: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف بالبكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى. سم
4: بعضهم شيخ لك كأنها صارت موعظة، يعني كأنها وعظ لما يذكر القبر ونعيم وعذاب القبر أو الجنة ونعيم.
3: نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
4: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل،
3: يعني هي قضية تقديرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته. فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج، صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحته كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان، وأن تبارك لنا فيه، وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى، ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر. وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات. فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة، أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنف موفق وصنف مخذول والعياذ بالله، مخذول يحرمه الله من رمضان. فتجده يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة فيقول هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت، قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحيت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا، لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى
7: إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، وهذا رجل خير، وهذا ما شاء الله في عائلته، وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال: لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا، ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب. إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان، تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبة الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقول المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه، أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل: فإنك بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له، قربه منه، وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع، وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، وركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها: والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق 3 مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننساه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح، تجد خيرنا لغيرنا، وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم. وخيركم خيركم لأهله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فلما صلينا المغرب والعشاء، قصة الشاب، قال سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. الفجر في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقولون 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند، وهذا صحيح. مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء، كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على إمام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة، نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة وفي قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول. والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل، ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى، والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا. يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصل الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن رواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها، وثلاثين يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان. يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة، مغفرة ورحمة، وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين. كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة، وأنه يتوب إلى الله، وأنه يستغفر، وأنه يرجع إلى الله. ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول. نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في سورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء يأتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا. والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان. إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبة الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف؟ بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى. التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة، وإن كانت ليست بصغيرة، التي توصل للهدف الهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها، لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟

كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر على العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره لا شك أن هذا هو المسلم الحق، وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأن الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد، يقول لكل وقت عبودية. فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير. ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس، إلى آخر الحديث، كتب الله له بكل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظوا الإسلام عجيب، عندنا نوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلقة، ليدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي: صاحبت الإمام أحمد 20 سنة. 20 مو سنتين أيها الإخوة، وليس سفرة 3 أيام وأسبوع. صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال: تسكر وتصلي ما تمشي، هذه اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار. ويعني بالمناسبة يرحمك الله، أحيانا السكارى تجي منهم ترى، حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل: لما لا تقوم تصلي؟ قال: كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال: يا أخي، نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة، فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح. يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها؟ هذا ليس من العقل. فأبق حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام، أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، فرائض، ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله. ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام، نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام. ليس المهم أن تصوم، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصوم

إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية، وثم ماذا؟ لاحظوا الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا أحبتي الكرام، فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟ ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا، هذا يا أخي. وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية، وتجد أناس كبار وعليهم الشرهة ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لأبغض الرجل والصأفا لبطنه وفرجه، كل ما جلس مجلس نساء حريم، متى الزواج، تأخذ ثانية، تأخذ ثالثة، وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني، قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله، خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس الذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضل يا إخوة.
زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم أن لا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنن الرواتب صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنن الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة، إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنن الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنن الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال، ويوميا يوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات، 3 سندوتشات وعصير وموية، ها اضربها في الشهر كم، اضربها في أشهر كم. ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، إيش اللي يطلع؟ إيش اللي يطلع؟ الريال صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي. هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية أعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم. لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال: نعم. قال: ناولني يدك. ما في تفكير يا جماعة. الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له 3 أثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد: ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال: ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأن نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول: يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه. ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظوا هذا حديث عجيب، وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال: والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال: وهو حائط فيه 600 نخلة.
يا جماعة 600 نخلة شيء عظيم. اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل. إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني خرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي رشادي إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني خرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال: والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها، ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك. يتبع الميت ثلاثة، نفس الجمس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجمس يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء. والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا من قيام الليل، طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق، يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كلها 55 دقيقة اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول: أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذن نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة، تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد،
ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي

آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني، كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم، لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين، أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما معود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد، مع أن الأصل لا، دائما معود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا قد التفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ أنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره لتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول

النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل. تمام؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف، هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر للحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، واليد تصوم واليد تصوم والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام، نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام. عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام. عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه. تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول: والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 ثلاثة أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصل بعيد عنه، لأن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة. أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين. فأنزلوا الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني. والأسرة كلها، الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين: أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، لأنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام. أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري ولا 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا وهي إننا نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها. إلا نريده غير ممكن لأنه صعب ويحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى: الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس، كان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرى، وهو في موكب مهيب على حصانه. والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك،
فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر، تذكر أنك بشر، بشر بشر، ولأننا بشر، لأننا بشر، الله خلقنا وجعل فينا، جعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا، في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة، فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك، بعض الناس عنده شيء خطير جدا وهو، وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. الهجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار، وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي، وأنت يا أخي، وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه، الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل، هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج، هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها، يصبح لها قيمة. إذن أنت، أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل، هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا
إلينا وستقفنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كل صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، تمام؟ ثم قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس. هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل أمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة، خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان. تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو لا يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفروا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5 ويجعل يصلي بالناس التراويح ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر أيضا. لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد، خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول: يا أيها الإخوة، نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة. لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة يقول: كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر،
لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك، ثم احرص، احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت ألا تتعب فتعب لألا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لألا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم، له كلمة جميلة جدا، يقول، لاحظوا معي، يقول: لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج، حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها، وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر، إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك: آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون: ما الذي جعل ابن المبارك إماما؟ يعني في زمانه، تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام، حتى قال عنه الإمام أحمد: لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب، الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات. يقول: لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية، فقط بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية، عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون: عندي مشكلة أسرية. أقول له: يا أخي، إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله. أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول: يا أخي، ما في حل أحسن؟ ما في حل أفضل؟ ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك. عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات،
حرص على مرفهات أصبح الترفيه.

0: جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة. كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب. مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا، كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك. تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم، لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله، لا يستطيع يمشي، رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال أتوني به، فبصق في وجهه، في عينه صلى الله عليه وسلم، فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا، احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه إخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا إخوة الكرام نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كل ما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا على مستواه الشخصي، يجي ضيق وما عنده مشكلة مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق. معيشة ضنكا مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن، واحد يفرط في الصلاة، واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000، يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سواء إلى نص الليل، قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته. فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك، ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، من الأشياء أيها الأحبة، وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها. اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وبدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة، ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا احيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثين ما يحبونا، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل امثل. وهذا يذكرني الحقيقه بشيء. تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه: كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم ألف كتاب في الطريقة التي سلكها. وأنا أرجو من الأخوة أن يقرأوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداواة النفوس لابن حزم. مداواة النفوس، تدرون إيش المشكلة في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق. في بعض الإخوة ما شاء الله لسانه ما يهدأ، من أول ما يجلس في المجلس إلى يخرج ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور أخواته يزور إخوانه في المنزل، ما يخرج إلا بعشرين ألف تعليق، بس الأب والأم باقي خط أحمر، وأحيانا قد ينزل عليهم أيضا تعليقات. أحيانا كما قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر، فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب. أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورمى، فقال الخضر: لو سكت لسلم ولا لا؟ لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانت تقول: البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا، فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير ضعه في جيبك واقرأ في كل يوم فيه، اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب لي واحد شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك. حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، قبل رمضان اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب، ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، اعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم، حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها، حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية، كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوه لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك، أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة هدنة. ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشرة أيام وعشرة أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم، اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان، واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب، تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال: ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجأ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم لأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر.

لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت. إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاماً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتكم المؤونة، واحتسبي أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين، أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم، وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائما لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاء لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك. هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر، كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك

0: يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة، وصبرت عن الشهوة، وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل، وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر، فأفضل النهار آخره، وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم، والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله، الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة، رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فيه شهر رمضان وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21 وتارة تكون ليلة 22 ليلة 23 متنقلة في العشر، وقيل متنقلة في أوتار العشر، يعني 21 23 25 27 29، وقيل متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا، إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة، الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة، أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين، الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27، حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة، و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال: وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر، القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات: نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، 4 + 5 = 9، 9 في 3 = 27، فتكون 27 بالحروف، و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27، والصحيح أنها متنقلة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت: إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه، ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا: ننتظر ليلة القدر نقومها، ما علينا. لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت: إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة، وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا: اعف عن من ظلمك، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال. فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك، وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر. فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر. فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر، فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى والليل إذا عسعس، قال أهل العلم عسعس الليل إذا أقبل وعسعس الليل إذا أدبر، فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر، نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوه في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف، فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
4: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب ودخول المسجد.
5: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تملأ، لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث بيرتنا تنقيثا، ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة نوع، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور، وحديث طويل، وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن نتناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع وما أبو زرع. هذه وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول: من أي شيء سأبدأ؟ أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرأون الحاقة، ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ هذه ما، يعني أي شيء يدريك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها؟ ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل وما الفيل له خرطوم طويل. فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه؟ أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل؟ ما الفيل؟ الفيل ها نراه، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول: الفيل وما الفيل؟ ها هو أنظر إليه، كيف ما الفيل؟ ها لو خرطوم طويل نرى. فتقول هي: أبو زرع وما أبو زرع. ثم تصف بعد شؤونه، تقول: أناس من حلي أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس، الحركة ناس ينوس يتحرك. تقول: يا أناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضدي. العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان: امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها: أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق غنيمة، ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما ما الغنم هذه؟ ما فهي احتمال ليست غنم، إنما هي غنيمة. تقول وجدني في أهل غنيمة بشق بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء قالته؟ ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة يموت ضحكا. وقد تكون أغف شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنتي وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. نعم، المحبة العظيمة تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع، فما كلهم هما، فما كذا ابن، ما ابن بنته، فما أم أبي زرع، عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها ردح، وسعة كبيرة، وبيتها فساح. أنا ما أدري ما, ما, ما, ما, ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها. تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب، النحافة هذه، فهذا كمسل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها، ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، إلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب هي هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وحوى وكراهية وذكر سيء، هذا الذي يكون في الطلاق. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، من الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب وأنها صارت لسانه وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو أطلقها لهذه الأسباب الوجيهة لأبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته، وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف من السادة من العليا، قالت ركب شريا ركب فرسا يعني جيدا وحمل خطيا رمحا طويلا وأراح علي نعما فريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في هذا اللطف، في هذا في رواية خارج الصحيح عند النسائي في السنن الكبرى، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءتان. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون، فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، شيء لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت، لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله إنه ليجل عن الوصف، يعني يعجبني قول هذاك وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر، ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما، والحمد لله رب العالمين.
8: قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن، وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل، ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
9: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعاً، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي. أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب. ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر، فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني
10: رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني انتبهوا.

0: أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هي موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وإذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21 البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل. ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئذره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية

0: لا فرق قام أولها أو قام آخرة، وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقة، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن
1: العبرة يعود المسلم نفسه.
0: نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا، شو المانع أنك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
1: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
0: ابتداء أنا أول شيء أبارك لي عامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة. هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه بلغ في 15 من عمره، الآن عمره 55 40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدته أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو الأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان. وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
1: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا شيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية، هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
0: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر صلوات ربي وسلم، وكان نساؤه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
1: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
0: نعم
1: سيكثر من أنواع
0: العبادات. جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم
1: حتى لو اعتكف بعض العشر، لو ما استطاع جميع العشر،
0: إيه نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف، أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور الإنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
1: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه، من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
0: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
1: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
0: نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم،
2: عند بعض علماء الحنابلة يمكن يصحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرم.
1: تفضل شيخنا.
0: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف بالبكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى.
1: سم بعضهم شيخ لك كأنها صارت موعظة، يعني كأنها وعظ لما يذكر القبر ونعيم وعذاب القبر أو الجنة ونعيم.
0: نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
1: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل،
0: يعني هي قضية تقديرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيمن أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جاء جئنا للصلاة وليس للدعاء يعني. والدعاء طيب لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطالب في الصلاة لا أن يطالب في الدعاء. والله المستعان، صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان وأن تبارك لنا فيه وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى. ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد الحسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر. وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات. فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة، أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنفان: صنف موفق وصنف مخذول، والعياذ بالله. مخذول يحرمه الله من رمضان، فتجده يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة فيقول: هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان: قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختا قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحيت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، وهذا رجل خير وهذا ما شاء الله في عائلته وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه شوه باطنه شوه باطنه حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال: لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب. إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان و... وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع حبة الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقول المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل: فإنك بأعيننا بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له، قربه منه، وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، وركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها: والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن، وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق 3 مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننساه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو: نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح. تجد خيرنا لغيرنا، وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم. وخيركم خيركم لأهله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: فلما صلينا المغرب والعشاء، قصة الشاب، قال: سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المدني إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى حتى قبل صلاة الفجر يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو فوقكم لا تنظر. لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقول 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك. إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند. وهذا صحيح. مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على إمام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة، نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة وفي قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات. موفق ومخذول، والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا، يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصلا الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن رواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها و30 يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها، ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان. يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة، مغفرة ورحمة، وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة، وأنه يتوب إلى الله، وأنه يستغفر، وأنه يرجع إلى الله. ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في سورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء أتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا، والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان، إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبة الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى؟ التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بالصغيرة التي توصل للهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان، مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذا نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدلها عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتبت له وهو ما عملها كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر على العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره لا شك أن هذا هو المسلم الحق، وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأنه الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد يقول: لكل وقت عبودية، فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخط طريق أبا الناس إلى آخر الحديث كتب الله له بكل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظوا الإسلام عجيب، عندنا النوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلق، ليدع لك المجال، يدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي صاحبت الإمام أحمد 20 سنة، 20 مو سنتين أيها الإخوة، وليس سفرة 3 أيام أسبوع. صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال تسكر وتصلي ما تمشي، هذه اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار، ويعني بالمناسبة يرحمك الله أحيانا السكارى تجي منهم ترى حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل لما لا تقوم تصلي؟ قال كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال يا أخي نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح، يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها هذا ليس من العقل. فأبقي حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، الحسنات تنقسم إلى قسمين، فرائض ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله، ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا يا أحبتي الكرام نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام، ليس المهم أن تصوم ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو، والله قال في وصف المؤمنين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية، وثم ماذا؟ لاحظوا الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا يا أحبتي الكرام فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء صحيح، ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز، مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. هذا يا أخي وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية، وتجد أناس كبار وعليهم الشرها ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك وذلك. الأحنف بن قيس يقول: إني لا أبغض الرجل والصأفا لبطنه وفرجه، كل ما جلس مجلس نساء حريم متى الزواج تأخذ ثانية تأخذ ثالثة وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله، خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس ذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى، من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضلوا يا إخوة. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم أن لا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنة الرواتب، صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنة الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة: إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنة الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنن الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن، ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال ويوميا، يوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات، 3 سندوتشات وعصير وموية، ها اضربها في الشهر كم، اضربها في أشهر كم. ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، إيش اللي يطلع؟ إيش اللي يطلع؟ الريال، صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي. هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية اعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم، لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال نعم. قال لامني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال ناولني يدك يا رسول الله، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له ثلاثة ثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص، وهذا صحيح وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها حاجة 50 هذه ما أدري من أين جاءت، لأن نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول يا قوم آمنوا بمحمد فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه، ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظوا هذا حديث عجيب وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة 600 نخلة شيء عظيم، اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل، إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني اخرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتدادي إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها، ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك، يتبع الميت ثلاثة، نفس الجنس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجنس يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء، والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون، يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة، ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين ولكنه يضيع

تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل، النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن مهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن الإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة: افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك: أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني: كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال: يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال: من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم: لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين: أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح ويمسك الإمام في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما معود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر.

بادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يجد يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ لأنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره لتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض جو الكرام. إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل تمام؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، وليت تصوم وهكذا، والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام، عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه، تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله 85 84 3 أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، لأن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة، أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس، ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص

0: قسم الأوهام. أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا وهي إن نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها. اللي نريده غير ممكن لأنه صعب يحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى: الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس وكان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرة، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه قال: سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر. بشر. ولأننا بشر الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك، بعض الناس عنده شيء خطير جدا وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار. وفي لفظ: لم يدخل الجنة. وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي وأنت يا أخي وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل، هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج، هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة؟ حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل، هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض، بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة، العادة كلما ابتعدت عنها، كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثين اليوم، ثلثي اليوم كل صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها، تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا، الأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، تمام؟ ثم قال له قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس، هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل الأمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان، تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفلوا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات الخمس، ويجعل يصلي بالناس التراويح، ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان، ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل، ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها، كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر. أيضا لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول يا أيها الإخوة نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة، لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة يقول كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك ثم احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت ألا تتعب فتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لئلا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم له كلمة جميلة جدا يقول، لاحظوا معي، يقول لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك، آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون ما الذي جعل ابن المبارك إماما يعني في زمانه؟ تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام حتى قال عنه الإمام أحمد: لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب. الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات. يقول: لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية فقط، بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون: عندي مشكلة أسرية. أقول له: يا أخي، إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله. أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول: يا أخي، ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك. عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا، تطهير النفس من الأمراض الفتاكة. كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب. مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول: آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر، ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض: كلما تبعت الدنيا، كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك. تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر: ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم. لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم، لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال: أين علي؟ قالوا: به رمد يا رسول الله، لا يستطيع يمشي. رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال: أتوني به. فبصق في وجهه، في عينه صلى الله عليه وسلم، فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا. احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أصلح لي دنياي، وأصلح لي ديني، وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام. هذا ليس الإسلام، وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال: ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه إخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا يا إخوة الكرام، نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كلما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا على مستواه الشخصي، يجي ضيق وما عنده مشكلة، مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق. معيشة ضنكا على مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن، واحد يفرط في الصلاة، واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا، وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000 يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل، قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء، فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته، فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة من الأشياء أيها الأحبة، وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها. اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا احيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونا، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل امثل. وهذا يذكرني حقيقه بشيء، تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم الف كتاب في الطريقه التي سلكها، وانا ارجو من الاخوه ان يقراوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداوات النفوس لابن حزم، مداوات النفوس. تدرون ايش المشكله في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق، في بعض الاخوه ما شاء الله لسانه ما يهدى من اول ما يجلس في المجلس الى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور اخواته يزور اخوانه في المنزل ما يخرج الا ب20,000 تعليق، بس الاب والام باقي خط احمر، واحيانا قد ينزل عليهم ايضا تعليقات، أحيانا كما قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم، أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب، أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورمى، فقال الخضر لو سكت لسلم ولا لا، لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانوا تقول البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة قبل رمضان، الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا، فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير ضعه في جيبك واقرأ فيه كل يوم، فيه اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب لي واحد شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال. الكتاب اسمه ارتقي بصيامك. حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام قبل رمضان، اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، اعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها، حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث، غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوه لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية، يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة، ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء لقسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك دع تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجئ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا لأننا سندرك أياماً عظيمات وليالٍ مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان
3: فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعظمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتهم إلى بيوتكم المؤونة، واحتسبي أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم، وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل لله في عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائما لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاء لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس لكنهم راقبوا الله جل جلاله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم راجون ما عند الله من الثواب. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله. فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة وصبرت عن الشهوة وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات، شهر يعظم قيمتك عند الله. كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل، وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر. فأفضل النهار آخره، وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج. وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله. الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة: رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة. فيه شهر رمضان، وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صحابته بالاعتكاف هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر. وقيل متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر، وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة، هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27، حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر، القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات، نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، 4 + 5 تساوي 9، و9 في 3 تساوي 27، فتكون 27 بالحروف، و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت: إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر

0: والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت: إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا، اعف عن من ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال. فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر. فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر. فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر. فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى: والليل إذا عسعس، قال أهل العلم: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر. فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله. والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر، نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوا، ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن

0: تكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت لتنصرف، فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، هل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
1: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد بتكبير، وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد.
2: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها، فإن المرأة إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر. فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر، ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث بيرتنا تنقيثا، ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة نوع، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور، وحديث طويل، وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن تناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع، وما أبو زرع، هذه وما، وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول: من أي شيء سأبدأ؟ أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرون الحاقة، ما الحاقة، ما الحاقة، هذه ما، يعني أي شيء يدريك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها، ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل، وما الفيل، له خرطوم طويل، فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه، أوجدتها قط في كلام العرب، لشيء نراه بأعيننا. كيفاش الفيل ومال في مال الفيل؟ آه الفيل هاو نراه، هذه ما تكون فيما لا نراه، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما ليذهب ذهنك المذاهب كلها. ها تقول الفيل وما الفيل؟ ها هو هو، انظر إليه كيف ما الفيل، ها لو خرطوم طويل نارا. فتقول هي أبو زرع وما أبو زرع، ثم تصف بعد شؤونه، تقول أناس من حلي أذنية، ملأ أذنها حليا فصارت أذنها تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس الحركة، ناس ينوس يتحرك. فتقول يا أناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضدي، العضد هو هذا. فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك. فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني. يقول لها أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق غنيمة، ما هي غنم، غنيمة. والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه، ما فهي حتى ما ليست غنم إنما هي غنيمة. تقول وجدني في أهل غنيمة بشق بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء قالته، ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ كاخ يموت ضحكا. وقد تكون أغث شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو، اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنات زوجها وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة، تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع فما كلهم هما فما كذا ابن وما ابن بنته فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها ردح واسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها. تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب النحافة هذه، فهذا كمسل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، وإلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وحوى وكراهية وذكر سيء، هذا الطلاق، هذا الذي يكون في الطلاق. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، ومن الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب، وأنها صلت لسانه، وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو طلقها لهذه الأسباب الوجيهة لا أبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته، وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف، من السادة، من العليا. قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما ثريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، ولم وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في هذا اللطف، في هذا في رواية خارج الصحيح عند النسائي في السنن الكبرى، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون، فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، شيء لا بد لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعاة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت، لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله إنه لا يجل عن الوصف. يعني يعجبني قول هذاك: وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
5: قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن. وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
6: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان، وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما أقرب العفو من العبد فاعف عني. وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني
1: رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة، وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موجود في القرآن، توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ مهم موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21 البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل، ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئزره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر، لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة، وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقه، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا يكون لنا قيام، يكون لنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن نسم. نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، إيش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر؟ وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى، عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا شو المانع أنك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
8: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
7: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة، هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه بلغ في 15 من عمره والآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 7 كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدته أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو لأمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان.
8: ألفاظه قصيرة وسهلة لكل مسلم،
7: وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
8: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية. هل في نصيحة يا شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
7: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضييع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
8: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
7: نعم
8: سيكثر من أنواع
7: العبادات، جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة، يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم إيه نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف، أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
8: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
7: نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم،
9: وعند بعض علماء الحنابلة يمكن صحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا الحبيب أن يعلق على هذه القضية إذا تكرم.
8: تفضل شيخنا.

0: نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
1: المقدار شيخنا، إذا قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل؟
0: يعني هي قضية تقديرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحته كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان وأن تبارك لنا فيه وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى، ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا، صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق لكن الله يكفر بها أشياء كثر، وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات، فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم

فازوا، وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب من الضاحك اللاهي في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنفان، صنفان: صنف موفق، وصنف مخذول والعياذ بالله، مخذول يحرمه الله من رمضان. فتجده يتثاقل، يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة، فيقول هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق، فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت، قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحيت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا، لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، وهذا رجل خير، وهذا ما شاء الله في عائلته، وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس. قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل،
ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه، شوه باطنه، شوه باطنه، حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال: لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا، ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب. إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان، تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبة الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقل المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه، أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل: فإنك بأعيننا بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له، قربه منه، وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع، وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، وركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها: والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم، عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل. خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن، وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته، وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق ثلاثة مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في
في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها، يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننسه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح، تجد خيرنا لغيرنا وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم، وخيركم خيركم لأهله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فلما صلينا المغرب والعشاء قصة الشاب، قال سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر، الفجر في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر، لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه، ولذلك الشافعي يقول 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند، وهذا صحيح. مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء، كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على امام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا ايها الاخوه؟ نصف ساعه يستثقلها الانسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقه في قمه السعاده والانس، اليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول، والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك، إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا، وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟
قال لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة، لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا، يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصلا الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن الرواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها، وثلاثين يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان، يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة، مغفرة ورحمة وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة وأنه يتوب إلى الله وأنه يستغفر وأنه يرجع إلى الله. ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في صورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء يأتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا، والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان، إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبتي الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى. التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بالصغيرة التي توصل الهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها، لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذا نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدلها عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة كتبت له وهو ما عملها كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه،
بغض النظر على العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره لا شك أن هذا هو المسلم الحق، وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأن الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد، يقول لكل وقت عبودية. فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير. ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس إلى آخر الحديث، كتب الله له بكل سنة أجر صيامه وقيامه. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظ الإسلام عجيب، عندنا النوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلق، ليدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي صاحبت الإمام أحمد 20 سنة، 20 مو سنتين أيها الإخوة، وليس سفرة 3 أيام أسبوع. صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال تسكر وتصلي ما تمشي هذه، اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار. ويعني بالمناسبة يرحمك الله أحيانا السكارى تجي منهم ترى حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل لما لا تقوم تصلي؟ قال كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال يا أخي نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح. يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها هذا ليس من العقل. فأبقي حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، فرائض ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله. ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام. ليس المهم أن تصوم، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام.
بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية. وثم ماذا؟ لاحظوا، الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه، ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى، يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا يا أحبة الكرام، فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟ ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. هذا يا أخي، وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية. وتجد أناس كبار وعليهم الشرهة ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لأبغض الرجل والصأفا لبطنه وفرجه. كل ما جلس مجلس نساء، حريم، متى الزواج، تأخذ ثانية، تأخذ ثالثة، وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله، خاليا، خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا، ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس ذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضلوا يا إخوة. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم ألا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي.
السنن الرواتب صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنن الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة: إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنن الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنن الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال، ويوميا يوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات، 3 سندوتشات وعصير وموية، ها اضربها في الشهر كم، اضربها في أشهر كم. ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، إيش اللي يطلع؟ إيش اللي يطلع؟ الريال صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي. هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية أعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم. لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال: نعم. قال: ناولني يدك. ما في تفكير يا جماعة. الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له: فصل له 3 أثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد: ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال: ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، حاجة 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأننا نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول: يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه. ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظوا هذا حديث عجيب، وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال: والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال: وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة، 600 نخلة شيء عظيم. اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال: إذن
خلاص الآن الجزاء من جنس العمل. إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني خرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال: والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها، ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك، يتبع الميت ثلاثة. نفس الجمس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجمس يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء. والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين، ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا من قيام الليل طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق، يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كلها 55 دقيقة، اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول: أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة، تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة: افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا،
فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صلت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني، كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم: لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين: أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما نعود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ أنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه يعني أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل، تمام؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟
قال أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، وليت تصوم والرجل تصوم. لذا أحبة الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا أيضا من الأشياء، تخلص من الأوهام. عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام. عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه، تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 ثلاثة أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، أن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة. أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق، هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير، يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام، أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا وهي إننا نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها، إلا نريده غير ممكن لأنه صعب يحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى، الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد، تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس كان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرة، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر. ولأننا بشر الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة،
لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة، فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك. بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك. بعض الناس عنده شيء خطير جدا، وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. الهجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار. وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي، وأنت يا أخي، وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل. هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج. هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة، فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل: هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كله صيام، معناه باقي 6 ساعات فقط.
النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي

تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك. وهي الكلمة الثانية، قال يا مالك اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس. هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل الأمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان. تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو لا يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم لديكم مساجد، اكفلوا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5 ويجعل يصلي بالناس التراويح ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعه في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر. أيضا لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول يا أيها الإخوة نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة؟ لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة يقول كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك ثم احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فاتعب في الدنيا لئلا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم له كلمة جميلة جدا، يقول لاحظوا معي، يقول لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها وهي الهدف الثالث والأخير وهذا أهم

0: يحتاج أن ننتبه له في هذا الشهر. من الأهداف العظيمة في هذا الشهر إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك، آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة، إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون ما الذي جعل ابن المبارك إماما يعني في زمانه؟ تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام، إمام حتى قال عنه الإمام أحمد لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب، الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات، يقول لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية فقط، بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون عندي مشكلة أسرية، أقول له يا أخي إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله، أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول يا أخي ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك، عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة، كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب، مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك، تريدون دليل خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله لا يستطيع يمشي، رمد اللي فيه رمد يصير قائد جيش مستحيل، قال أتوني به. فبصق في وجهه في عينه صلى الله عليه وسلم فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا. احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه أخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا يا أخوة الكرام، نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كلما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا على مستواه الشخصي، يجد ضيق وما عنده مشكلة مع أنه راتبه 20,000 30,000، لكن عنده ضيق. معيشة ضنكا على مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن، واحد يفرط في الصلاة، واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب. الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000، يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل. قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته. فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام، قلوبنا ننظفها. ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك، ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة من الأشياء أيها الأحبة. وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها، اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة، ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا أحيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونه، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل امثل. وهذا يذكرني حقيقه بشيء. تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه كانت فيه خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم الف كتاب في الطريقه التي سلكها. وانا ارجو من الاخوه ان يقراوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداوات النفوس لابن حزم. مداوات النفوس، تدرون ايش المشكله في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق في بعض الاخوه، ما شاء الله لسانه ما يهدى من اول ما يجلس في المجلس الى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور اخواته يزور اخوانه في المنزل، ما يخرج الا ب20,000 تعليق بس، الاب والام باقي خط احمر، واحيانا قد ينزل عليهم ايضا تعليقات. أحيانا كما قال عمر، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم، أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خلقت. فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب. أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف. فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورماه، فقال الخضر: لو سكت لسلم، ولا لا؟ لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانت تقول: البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان، الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام. خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا. فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير، ضعه في جيبك واقرأ فيه كل يوم، فيه اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب لي واحد شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك. حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم، الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان، للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، قبل رمضان اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب، ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، اعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم، حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء، حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها. حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوه لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك، أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة، ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام و10 أيام و10 أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم، اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب، خاصة في رمضان، واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب، تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال: ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، ويدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجئ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت. إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاماً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعظمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائماً فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتكم المؤونة، واحتسب أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم، وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائما لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاء لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك. هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أصلحوا النوايا فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم راجون ما عند الله من الثواب. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هناك ينادى كل من حرم نفسه مما لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر
3: كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة، وصبرت عن الشهوة، وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال: آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل، وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر، فأفضل النهار آخره، وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة، والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم، والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله، الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة: رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فيه شهر رمضان وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم: هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر. وقيل: متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل: متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل: متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر، وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة، هذه السورة فيها 30 فيها

0: 30 كلمة. الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27، حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة، و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال: وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر. القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات: نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، 4 + 5 = 9، و9 في 3 = 27، فتكون 27 بالحروف، و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت: إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه، ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا: ننتظر ليلة القدر نقومها، ما علينا. لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت: إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة، وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا: اعف عن من ظلمك، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال. فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك، وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر. فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر، فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر، فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى والليل إذا عسعس، قال أهل العلم عسعس الليل إذا أقبل وعسعس الليل إذا أدبر، فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر، نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوه في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه، إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف، فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
3: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها، وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن. لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم. واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس، يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرأة إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى، فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر. فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تملأ، لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث بيرتنا تنقيثا، ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا

هذا الحديث حديث مشهور وحديث طويل وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن تناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع وما أبو زرع، هذه وما وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول من أي شيء سأبدأ. أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرون الحاقة، ما الحاقة، ما الحاقة، هذه ما، يعني أي شيء يدرك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها، ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل وما الفيل له خرطوم طويل، فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه، أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل، ما الفيل، الفيل ها ونرى، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك، ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول الفيل وما الفيل، ها هو وأنظر إليه كيف ما الفيل، ها لو خرطوم طويل نرى. فتقول هي: أبو زرع وما أبو زرع، ثم تصف بعد شؤونه، تقول: أناس من حلي أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس، الحركة ناس ينوس يتحرك. فتقول يا أناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضدي، العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها: أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة، بشق غنيمة، ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه، ما فهي حتى ما ليست غنم، إنما هي غنيمة. تقول: وجدني في أهل غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، أي شيء قالته ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ يموت ضحكا. وقد تكون أغث شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا.

0: شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنات زوجها وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع فما كلهم هما فما كذا ابنه وما ابنه بنته فما فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها ردح واسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها. تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب النحافة هذه، فهذا كمسل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، إلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وكراهية وذكر سيء، هذا فطر، هذا الذي يكون في الفطر. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، ومن الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب وأنها صلت لسانه وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو طلقها لهذه الأسباب الوجيهة لا أبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء؟ وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته. وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف، من السادة، من العليا. قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما فريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، ولم وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في هذا اللطف، في هذا في رواية خارج الصحيح عند النسائي في السنن الكبرى: إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون. فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه: خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. شيء لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعاة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت. لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والله إنه لا يجل عن الوصف. يعني يعجبني قول هذاك: وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن. وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن، وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل، ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
2: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري، حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون، مخطئون، مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به، ونقصر فيما نهانا الله عنه. ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل، فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب. ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر، فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة كمل للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ مهم موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21، البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل. ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط، وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئزره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة. وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقة، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن
4: نسم.
3: نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا. يعني هذه أمور مشجعة، ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا، شو المانع انك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا. فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
4: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
3: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة. هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه، بلغ في 15 من عمره، والآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدت أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو الأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان، وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
4: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية، هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
3: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة، وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضييع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
4: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
3: نعم
4: سيكثر من أنواع العبادات، جاء
3: الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك، أنا أدعو له صراحة يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم
4: حتى لو اعتكف بعض العشر، لو ما استطاع جميع العشر،
3: أي نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف، أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
4: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه، من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
3: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
4: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
3: نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم،
5: عند بعض علماء الحنابلة يمكن يصحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرم.
4: تفضل شيخنا.
3: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف بالبكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنسى الله تبارك وتعالى سم نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
4: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل،
3: يعني هي قضية تقديرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني، فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحته كل خير وتمام كل نعمة. الحمد لله حمداً يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان وأن تبارك لنا فيه وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى. ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر. وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات. فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناساً أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضماراً لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنفان: صنف موفق وصنف مخذول والعياذ بالله. مخذول يحرمه الله من رمضان، فتجده يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة فيقول: هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة، قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة أخت هذا صاحب المنزل، قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحييت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله، تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا، كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، هذا رجل خير وهذا ما شاء الله في عائلته وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه شوه باطنه شوه باطنه حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال: لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب، إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان، تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبة الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع ما قال المسلمين ولم يقول المؤمنين، إنما قال مع المحسنين، وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل فإنك بأعيننا بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له قربه منه وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، ركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم، عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق 3 مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننساه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو: نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح. تجد خيرنا لغيرنا، وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم، وخيركم خيركم لأهله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صلينا المغرب والعشاء، قصة الشاب، قال: سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. الفجر في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر. لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقولون 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة.

كل ليلة لهم 10 أجزاء كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على إمام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة، نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة وفي قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول. والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد: ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا. يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصلا الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن الرواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها و30 يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان. يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة: مغفرة ورحمة وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة وأنه يتوب إلى الله وأنه يستغفر وأنه يرجع إلى الله، ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج. قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول. نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في صورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء يأتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا. والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن

تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان. إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبتي الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى؟ التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بصغيرة التي توصل للهدف الهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها، لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذن نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدلها عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة كتبت له وهو ما عملها كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر عن العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره لا شك أن هذا هو المسلم الحق وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأنه الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد يقول لكل وقت عبودية، فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس إلى آخر الحديث كتب الله له بكل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظ الإسلام عجيب، عندنا نوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلقة، ليدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي صاحبت الإمام أحمد 20 سنة، 20 مو سنتين أيها الإخوة وليس سفرة 3 أيام وأسبوع، صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن يا إخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال تسكر وتصلي ما تمشي هذه، اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما
مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار. ويعني بالمناسبة يرحمك الله أحيانا السكارى تجي منهم ترى حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل: لما لا تقوم تصلي؟ قال: كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال: يا أخي، نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة، فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح، يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها هذا ليس من العقل. فأبقي حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام، أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، فرائض، ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله، ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام، ليس المهم أن تصوم، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية، وثم ماذا؟ لاحظ الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه، ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى، يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا يا أحبتي الكرام فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟ ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. يا أخي، وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون: أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية. وتجد أناس كبار وعليهم الشرهة ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لأبغض الرجل والصأفاً لبطنه وفرجه. كل ما جلس مجلس نساء، حريم، متى الزواج، تأخذ ثانية، تأخذ ثالثة، وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني، قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس ذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى، من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه، هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضلوا يا إخوة. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم ألا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنن الرواتب، صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنن الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة: إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنن الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنن الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل، في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن، ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال ويوميا، يوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات، 3 سندوتشات وعصير وموية، ها اضربها في الشهر كم، اضربها في أشهر كم. ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، إيش اللي يطلع؟ إيش اللي يطلع؟ الريال، صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي. هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية أعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم، لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال: نعم. قال: لامني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له 3 أثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية. هذا ألذ.
لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد: ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال: ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر، ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، حاجة 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأننا نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول: يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه. ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظوا هذا حديث عجيب، وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال: والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال: وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة، 600 نخلة شيء عظيم. اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال: إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل. إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني، يعني اخرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال: والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها. ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح يا أخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك. يتبع الميت 3، نفس الجمس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجمس يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء. والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين، ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا قيام الليل، طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق. يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كلها 55 دقيقة، اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل،
تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني: كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال: يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال: من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم: لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين: أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح ويمسك الإمام في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما نعود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل،
لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ أنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل، تمام؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، واليد تصوم والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام، نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام، عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه. تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 3 أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، أن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة، أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير، يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام، أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه يأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟
أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم 5 قبل 5، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا، وهي إن نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها. إلا نريده غير ممكن، لأنه صعب يحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى، الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس، كان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرى، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر، ولأننا بشر الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم، نكات غير نظيفة إلى غير ذلك. بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك. بعض الناس عنده شيء خطير جدا، وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق 3 ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار، وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي، وأنت يا أخي، وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل، هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج. هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة، فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض.
المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية، أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة، تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل، هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة، العادة كلما ابتعدت عنها، كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كل صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها، تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا، الأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، تمام؟ ثم قال له قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس، هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل أمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان، تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفلوا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5 ويجعل يصلي بالناس التراويح ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع
هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر. أيضا لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول يا أيها الإخوة نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة؟ لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة يقول كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك ثم احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت ألا تتعب فتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لئلا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم له كلمة جميلة جدا يقول، لاحظوا معي، يقول لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك، آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون ما الذي جعل ابن المبارك إماما يعني في زمانه؟ تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام حتى قال عنه الإمام أحمد لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب، الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات، يقول لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية فقط، بالرؤية.
وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام؟ فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون عندي مشكلة أسرية، أقول له يا أخي إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله. أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول يا أخي ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك. عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة. كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب. مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك. تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام؟ حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم، لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله، لا يستطيع يمشي. رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال أتوني به، فبصق في وجهه في عينه صلى الله عليه وسلم فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا. احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه أخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا يا أخوة الكرام نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كلما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا على مستواه الشخصي، يجد ضيق وما عنده مشكلة مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق. معيشة ضنكا على مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن، واحد يفرط في الصلاة، واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام،
فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5000 يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل، قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته. فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة من الأشياء أيها الأحبة. وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا محاسبة النفس ولومه على ما يصدر منها. اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة، ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا احيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونه، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل امثل. وهذا يذكرني حقيقه بشيء. تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه كانت فيه خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم الف كتاب في الطريقه التي سلكها، وانا ارجو من الاخوه ان يقراوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداوات النفوس لابن حزم. مداوات النفوس، تدرون ايش المشكله في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق، في بعض الاخوه ما شاء الله لسانه ما يهدى من اول ما يجلس في المجلس الى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور اخواته يزور اخوانه في المنزل ما يخرج الا بعشرين الف تعليق، بس الاب والام باقي خط احمر، واحيانا قد ينزل عليهم ايضا تعليقات، أحيانا كما قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم، أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب، أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورمى، فقال الخضر لو سكت لسلم، ولا لا؟ لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانت تقول البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا، فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير ضعه في جيبك واقرأ فيه كل يوم، فيه اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب لي واحد شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك،
حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام قبل رمضان، اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، اعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره.

0: موجود عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث، غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوه لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة هدنة. ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم، اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان، واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب تأخذه، تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات، 6 دعوات، 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال: ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجأ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم لأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام

0: لا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار 70 عاماً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتكم المؤونة، واحتسب أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين، أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم، وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائماً لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاءً لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم، فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة، وصبرت عن الشهوة، وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال: آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد، يجب أن نحب هذا الشهر لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره، وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره، اختار الله الثلث الآخر من الليل وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر، فأفضل النهار آخره وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل، وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله، الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة: رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فيه شهر رمضان وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم. وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم: هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر. وقيل: متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل: متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3. فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد، أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال: هذه الكلمة، هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27، حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة، و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال: وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر. القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات: نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، و4 زائد 5 تساوي 9، و9 في 3 تساوي 27، فتكون 27 بالحروف، و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت: إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا: ننتظر ليلة القدر نقومها، ما علينا. لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت: إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفواً، اعفو عن من ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريماً سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضاً أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال. فعليك أن تكون منفقاً سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضاً من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضاً تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر. فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر. فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر. فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى: والليل إذا عسعس، قال أهل العلم: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر، فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار. فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر، نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم، حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه، ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث
4: بما لا بد من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، هل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
5: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد بتكبير، وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد.
6: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرأة إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر. فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك. فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث بيرتنا تنقيثا، ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة نوع، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور، وحديث طويل، وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن تناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع، وما أبو زرع، هذه وما، وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول: من أي شيء سأبدأ؟ أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرون الحاقة، ما الحاقة، ما الحاقة، هذه ما، يعني أي شيء يدريك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها، ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل، وما الفيل، له خرطوم طويل، فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه، أوجدتها قط في كلام العرب، لشيء نراه بأعيننا. كيفاش الفيل ومال في مال الفيل؟ آه الفيل هاو نراه، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول الفيل، آه الفيل هاو نراه،

هذه ما تكون فيما لا نرى فيما يريد الوصف أن يصفه لك، ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول الفيل، وما الفيل؟ ها هو وأنظر إليه كيف ما الفيل، ها لو خرطوم طويل نارا. فتقول هي أبو زرع، وما أبو زرع؟ ثم تصف بعض شؤونه، تقول أناس من حليين أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس الحركة، ناس ينوس يتحرك. فتقول يا أناس من حليين أذنية وملأ من شحمين عضدية، العضد هو هذا. فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك. فإذا امتلأ هذا، دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضدي وبجحني، فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني. يقول لها أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها، حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق. غنيمة ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه؟ ما فهي حتى ما ليست غنم، إنما هي غنيمة. تقول وجدني في أهلي غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء قالته؟ ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ كاخ، يموت ضحكا. وقد تكون أغث شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنات زوجها وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة، تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع، فما كلهم هما، فما كذا ابن، وما ابن بنته، فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها رداح واسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها. تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب، النحافة هذه، فهذا كمسل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها، ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، وإلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت

0: قلنا أنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي هذه القربة، قربة يحلب فيها وينخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وحوى وكراهية وذكر سيء، هذا هذا الذي يكون في الطلاق. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، ومن الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب وأنها سلطة لسان وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو أطلقها لهذه الأسباب الوجيهة لأبغضته لأجل الطلاق. فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد و إكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته. وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف، من السادة، من العليا. قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما فريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، وأعطاني أنا وأهلي. قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في هذا اللطف، في هذا في رواية خارج الصحيح عند النسائي في السنة الكبرى، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون. فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه، خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. شيء لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت. لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله إنه لا يجل عين وصف. يعني يعجبني قول هذاك: وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن. وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه واستقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
2: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

قطعا فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي. أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.

0: والتحري لا يكون عن علم بل يكون عن التماس وطلب. ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هي موجودة في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر. لكن بالنسبة للمسلم، يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم. وإذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21 البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها. لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل، ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئزره وأحيا أهله وأحيا ليلة وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة، وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقة، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن أن أن أن أن نسم. نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا شو المانع انك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
2: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
1: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر لتبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر، اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى، لما يخبر الله تبارك أنها خير من ألف شهر ولم يقل هي مثل ألف شهر، وإنما خير من ألف شهر، يعني شيء عظيم جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين الستين والسبعين. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة، هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه، بلغ في 15 من عمره، الآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا، بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة، وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة، وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدته أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله، وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو لأمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله، الله المستعان. وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
2: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا شيخ عثمان، كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية، هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
1: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلم، كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات ربي وسلم، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
2: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
1: نعم
2: سيكثر من أنواع
1: العبادات، جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك، أنا أدعو له صراحة يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يعني يأسم
2: حتى لو اعتكف بعض العشر لو ما استطاع جميع العشر،
1: أي نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
2: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه، من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
1: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
2: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
1: نعم صحيح يكون أدركها. نعم،
3: عند بعض علماء الحنابلة يمكن يصحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرم.
2: تفضل شيخنا.
1: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف بالبكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلى الله تبارك سم

0: كأنها صارت موعظة، يعني كأنها وعظ لما يذكر القبر ونعيم وعذاب القبر أو الجنة ونعيم.
1: نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
0: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل؟
1: يعني هي قضية تقديرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عز في ذي الموت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان وأن تبارك لنا فيه وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى، ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد الحسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر، وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات، فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة، أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنفان، صنفان: صنف موفق، وصنف مخذول والعياذ بالله، مخذول يحرمه الله من رمضان، فتجده يتثاقل، يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة فيقول هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت، قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحيت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا، لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، وهذا رجل خير، وهذا ما شاء الله في عائلته، وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه، شوه باطنه، شوه باطنه، حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال: لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا، ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب. إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان، تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبتي الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقول المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه، أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل: فإنك بأعيننا بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له، قربه منه، وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع، وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، وركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها: والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن، وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق 3 مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننساه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح، تجد خيرنا لغيرنا وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم. وخيركم خيركم لأهله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فلما صلينا المغرب والعشاء قصة الشاب، قال سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. الفجر في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو فوقكم لا تنظر، لما نأتي يقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقول 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند، وهذا صحيح. مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على إمام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة في قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول. والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك، إذا وكلك إلى نفسك ضعت لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية. ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة، لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا، يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصل الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن الرواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها وثلاثين يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان، يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة، مغفرة ورحمة وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة وأنه يتوب إلى الله وأنه يستغفر وأنه يرجع إلى الله. ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول. نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في سورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء أتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا، والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان، إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبة الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى. التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بالصغيرة التي توصل للهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذا نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدلها عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتبت له وهو ما عملها، كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر عن العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره لا شك أن هذا هو المسلم الحق، وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأن الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد، يقول: لكل وقت عبودية، لكل وقت عبودية. فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير. ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس، إلى آخر الحديث: كتب الله له بكل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظوا الإسلام عجيب، عندنا نوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلقة، ليدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي: صاحبت الإمام أحمد 20 سنة. 20 مو سنتين أيها الإخوة، وليس سفرة 3 أيام أسبوع. صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال: تسكر وتصلي ما تمشي، هذه اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار. ويعني بالمناسبة يرحمك الله، أحيانا السكارى تجي منهم ترى حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل: لما لا تقوم تصلي؟ قال: كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال: يا أخي، نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة، فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح. يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها هذا ليس من العقل. فأبق حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام، أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، الحسنات تنقسم إلى قسمين: فرائض ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله. ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام، نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك. هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام، ليس المهم أن تصوم، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية. وثم ماذا؟ لاحظوا الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه، ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى، يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا يا أحبتي الكرام، فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟ ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. هذا يا أخي، وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية. وتجد أناس كبار وعليهم الشرهة ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لا أبغض الرجل والصأفا لبطنه وفرجه. كل ما جلس مجلس نساء، حريم، متى الزواج، تأخذ ثانية، تأخذ ثالثة، وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني، قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله، خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا. ففاضت، ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس الذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى، من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضل يا أخوة. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم أن لا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنة الرواتب صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنة الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة، إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنة الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنة الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن

تذبح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، ايش اللي يطلع؟ ايش اللي يطلع؟ الريال صح؟ العشرة ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي، هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى ايش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية اعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم، لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال نعم. قال لامني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال ناولني يدك يا رسول الله، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له 3 ثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد ما الزهد؟ قال ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص، وهذا صحيح وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها حجر 50 هذه ما أدري من أين جاءت، لأن نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول يا قوم آمنوا بمحمد فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه، ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظ هذا حديث عجيب وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة 600 نخلة شيء عظيم، اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل، إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني اخرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتدادي إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها، ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم

من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك. يتبع الميت ثلاثة، نفس الجمس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجمس، يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء، والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون، يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا من قيام الليل، طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق، يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى صلاة إلى الضحى، كلها 55 دقيقة، اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام، والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد، تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة، عادة، ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة، تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة: افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، طبق دائما. قل لنفسك: أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني: كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال: يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟
يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم، لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين، أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في, في, في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما معود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين. أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ أنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك. لأنه يعني أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل. تمام؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، وليت تصوم والرجل تصوم. لذا أحبة الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام. عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه، تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا.

0: يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله 85 84 ثلاثة أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، لأن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة. أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام، أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عمود الفقري ولا 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا، وهي إننا نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها. اللي نريده غير ممكن لأنه صعب ويحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى: الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس، كان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرة، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر. ولأننا بشر الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك، بعض الناس عنده شيء خطير جدا وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار. وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي وأنت يا أخي وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه، الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. وهذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل، هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج. هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل، هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة كلما ابتعدت عنها، كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كل صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها، تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا، الأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. تمام. ثم قال له عبارة من أجمل العبارات، والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس. هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل الأمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان. تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال: أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو لا يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفروا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5 ويجعل يصلي بالناس التراويح ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر أيضا. لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد، خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول: يا أيها الإخوة نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة. لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة، يقول: كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك، ثم احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فاتعب في الدنيا لئلا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم، له كلمة جميلة جدا يقول، لاحظوا معي، يقول: لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها، وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر. من الأهداف العظيمة في هذا الشهر إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك، آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة، إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون ما الذي جعل ابن المبارك إماما يعني في زمانه؟ تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام، إمام حتى قال عنه الإمام أحمد لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب، الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات، يقول لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية فقط، بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون عندي مشكلة أسرية، أقول له يا أخي إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله، أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول يا أخي ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك، عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة، كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب، مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لا غير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك، تريدون دليل خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله لا يستطيع يمشي، رمد اللي فيه رمد يصير قائد جيش مستحيل، قال أتوني به. فبصق في وجهه في عينه صلى الله عليه وسلم فبرئت عينه فأعطاها الرائح. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا. احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه إخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا إخوة الكرام، نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كلما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة على مستواه الشخصي، يجد ضيق وما عنده مشكلة مع أنه راتبه 20,000 30,000، لكن عنده ضيق. معيشة ضنكة مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن واحد يفرط في الصلاة واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب. الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000، يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل. قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته. فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام، قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك، ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة من الأشياء أيها الأحبة. وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها، اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة، ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا أحيانا عندنا وهم إن كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونا، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل امثل. وهذا يذكرني الحقيقه بشيء، تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم الف كتاب في الطريقه التي سلكها. وانا ارجو من الاخوه ان يقراوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداوات النفوس لابن حزم. مداوات النفوس، تدرون ايش المشكله في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق في بعض الاخوه، ما شاء الله لسانه ما يهدى من اول ما يجلس في المجلس الى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور اخواته يزور اخوانه في المنزل، ما يخرج الا ب20,000 تعليق بس، الاب والام باقي خط احمر، واحيانا قد ينزل عليهم ايضا تعليقات، وأحيانا كما قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر، فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت. فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب. أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف. فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورماه، فقال الخضر: لو سكت لسلم، ولا لا؟ لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانوا تقول: البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان، الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام. خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا. فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير، ضعه في جيبك واقرأ في كل يوم فيه، اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر. إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب، لي واحدة شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك. حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم، الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد، صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان، للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، قبل رمضان اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلة إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب، ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، أعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم، حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء، حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها. حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث، غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوا لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك، أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة، ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم، اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب، خاصة في رمضان واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء لقسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجئ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت. وقال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياماً عظيمات وليالٍ مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتهم إلى بيوتكم المؤونة، واحتسبي أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل لله في عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائما لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاء لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك ينادى
3: كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر، كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة، وصبرت عن الشهوة، وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم. نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل، وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر. فأفضل النهار آخره، وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله، الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة، رمضان

بشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم. وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر. وقيل متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر، وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد، أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة، هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27، حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27،

0: أن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر. القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات: نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، 4 + 5 = 9، و9 في 3 = 27، فتكون 27 بالحروف و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. وصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت: إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا: ننتظر ليلة القدر نقومها، ما علينا. لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عمن ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت: إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا: اعف عمن ظلمك، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال. فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر. فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر. فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر. فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله: تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى: والليل إذا عسعس، قال أهل العلم: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر. فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر. نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف، فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
3: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها، وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تملأ بيتنا تعشيشا ولا تنقث بيرتنا تنقيثا ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة نوع وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور وحديث طويل وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح، أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن تناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع وما أبو زرع، هذه وما وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأن تقول من أي شيء سأبدأ. أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرون الحاقة، ما الحاقة، ما الحاقة، هذه ما، يعني أي شيء يدريك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها، ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها الفيل وما الفيل له خرطوم طويل، فيضحك عليه الناس، يقول له يا أهبل، ما هذه، أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل، ما الفيل، الفيل ها نرى، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول الفيل وما الفيل، ها هو وأنظر إليه كيف ما الفيل، ها لو خرطوم طويل نرى. فتقول هي أبو زرع وما أبو زرع، ثم تصف بعد شؤونه، تقول أناس من حلي أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس الحركة، ناس ينوس يتحرك. فتقول يا أناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضدي، العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق، غنيمة ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه، ما فهي حتى ما ليست غنم إنما هي غنيمة. تقول وجدني في أهلي غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهلي صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، أي شيء قالته ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ كاخ، يموت ضحكا. وقد تكون أغف شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنتي وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع فما كلهم هما فما كذا ابنه وما ابنه بنته فما فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها ردح واسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها، تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب النحافة هذه، فهذا كمسل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، إلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب هي هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وحوى وكراهية وذكر سيء، هذا الذي يكون في الطلاق. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، من الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب وأنها سلطة لسان وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو طلقها لهذه الأسباب الوجيهة لا أبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف من السادة من العليا. قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما فريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، ولم وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في هذا اللطف، في هذا اللطف. في رواية خارج الصحيح عند النساء في السنة الكبرى، وإلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون. فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي تعرفونه، خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. شيء لابد، لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعاة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت، لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والله إنه لا يجل عن الوصف. يعني يعجبني قول هذاك، وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
7: قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن، وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن. مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل، ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
8: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء.

0: فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كله كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام. فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب. ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر، فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة كمل للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هو موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحومة، ونجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وإذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21 البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل. ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئذره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة، وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقة، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا يكون لنا قيام، يكون لنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن
2: نسم.
1: نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا شو المانع انك تصوم 3 أيام من كل شهر، وهكذا. فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
2: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
1: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة. هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه بلغ في 15 من عمره والآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من

0: صلى الله عليه وسلم: وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله. خلاص، عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدته أمه، عفى عنه خلاص، جاوز كل شيء. يبقى حقوق الآدميين، حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره. والعفو هو المسامحة، فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو لأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان.
1: ألفاظه قصيرة وسهلة لكل مسلم،
0: وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
1: طيب، ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية. هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
0: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
1: لكل خير يعني إذا لزم المسجد،
0: نعم، جاء الخير كله، جاء الخير كله، نعم. إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر، للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة، يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم اي نعم، كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف، أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور الإنسان

0: يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
1: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه: من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
0: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل. في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون الليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
1: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
0: نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم.
2: عند بعض علماء الحنابلة يمكن صحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرم.
1: تفضل شيخنا.
0: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف بالبكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى.
1: سم بعضهم شيخ لك كأنها صارت موعظة، يعني كأنها وعظ لما يذكر القبر ونعيم وعذاب القبر أو الجنة ونعيم.
0: نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
1: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل،
0: يعني هي قضية تقديرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته. فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج وصار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان، وأن تبارك لنا فيه، وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى، ربنا وربك الله. هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد الحسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر. وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات. فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة، أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنفان: صنف موفق، وصنف مخذول والعياذ بالله. مخذول يحرمه الله من رمضان، فتجده يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة، فيقول هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت، قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحيت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. وكما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، وهذا رجل خير وهذا ما شاء الله في عائلته وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح، ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول إنما نعيش في ستره ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه شوه باطنه شوه باطنه حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب، إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان، تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة، إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبتي الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقول المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه، أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل فإنك بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له قربه منه وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، وركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما بما كسبا نكالا من الله والله غفور والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها: والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم، عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك، أدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا، هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق 3 مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننساه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو: نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح، تجد خيرنا لغيرنا، وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم. وخيركم خيركم لأهله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: فلما صلينا المغرب والعشاء، قصة الشاب، قال: سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. الفجر في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني، إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر. لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقولون 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول: القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند. وهذا صحيح، مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء، كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على امام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة، نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة في قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول. والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد: ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة خلق. وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال: لكل أمة خلق. وخلق الإسلام ها؟ لا، عفوا، لا، الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا، يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصل الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن رواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها، وثلاثين يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان. يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة: مغفرة ورحمة، وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين. كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة، وأنه يتوب إلى الله، وأنه يستغفر، وأنه يرجع إلى الله. ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول. نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في سورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء يأتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا، والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن، عقلان وشرعان، إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبة الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى؟ التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بصغيرة التي توصل للهدف الهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذا نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدلها عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة كتبت له وهو ما عملها كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر على العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره لا شك أن هذا هو المسلم الحق وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأنه الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد يقول لكل وقت عبودية، فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير، ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس إلى آخر الحديث كتب الله له بكل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن كل وقت له عبودية، والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظوا الإسلام عجيب، عندنا نوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلقة، ليدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي صاحبت الإمام أحمد 20 سنة، 20 مو سنتين أيها الإخوة، وليس سفرة 3 أيام أسبوع، صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال تسكر وتصلي ما تمشي هذه، اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار ويعني بالمناسبة يرحمك الله، أحيانا السكارة تجي منهم ترى، حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل: لما لا تقوم تصلي؟ قال: كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال: يا أخي، نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة، فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح، يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها؟ هذا ليس من العقل. فأبقي حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام، أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، الحسنات تنقسم إلى قسمين: فرائض ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله، ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام، نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام، ليس المهم أن تصوم، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام، فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية، وثم ماذا؟ لاحظوا، الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه، ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى، يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا أحبتي الكرام، فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟ ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. هذا يا أخي، وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون: أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية. وتجد أناس كبار وعليهم الشرها ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لأبغض الرجل والصأفا لبطنه وفرجه، كل ما جلس مجلس نساء، حريم، متى الزواج، تأخذ ثانية، تأخذ ثالثة، وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني، قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس ذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى، من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه، هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضل يا أخوة. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم أن لا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنة الرواتب، صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنة الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة: إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنة الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنة الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل، في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن، ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال ويوميا، يوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات، 3 سندوتشات وعصير وموية، ها اضربها في الشهر كم، اضربها في أشهر كم. ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، إيش اللي يطلع؟ إيش اللي يطلع؟ الريال، صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي. هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر، لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية أعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم، لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال: نعم. قال: لامني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى حتى تنفق مما، مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له 3 ثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية. هذا ألذ.
4: لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد: ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال: ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، حاجة 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأن نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول: يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه. ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لاحظ، مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه. ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لاحظ، هذا حديث عجيب وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال: والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال: وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة، 600 نخلة شيء عظيم. اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال: إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل، إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني، يعني خرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر، لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال: والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها. ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك. يتبع الميت 3، نفس الجنس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجنس، يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء، والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين، ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا من قيام الليل طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق، يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كلها 55 دقيقة. اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق

صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم. الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل، النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة: افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك: أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني: كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال: يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال: من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم: لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين: أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما نعود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس، نحن من يبادر بوضع العسل لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا التفريط أحيانا بعض الإخوة يجد يدخل المسجد يجد فيه تراب،
العامل المسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25 ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة، نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه. أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ أنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره لتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل تمام. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، واليد تصوم واليد تصوم والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام، عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه. تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 3 أشهر يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، أن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل 4 أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة، أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير، يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام، أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا
قبل خمس، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا، وهي إن نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن،

والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرة، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر، تذكر أنك بشر، بشر بشر، ولأننا بشر، لأننا بشر، الله خلقنا وجعل فينا، جعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا، في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة، فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك، بعض الناس عنده شيء خطير جدا، وهو، وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. الهجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار، وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي، وأنت يا أخي، وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه، الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. وهذا صحيح، أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل، هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج، هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها، يصبح لها قيمة. إذن أنت، أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل هذا الباب. كم جنازة

0: خرجت من هذا الباب. كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كله صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، تمام؟ ثم قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس. هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم، لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل أمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان. تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو لا يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفلوا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5، ويجعل يصلي بالناس التراويح، ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعه في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر أيضا. لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد، خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول: يا أيها الإخوة، نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة. لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة، يقول: كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك، ثم احرص، احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت ألا تتعب فتعب لألا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لألا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم، له كلمة جميلة جدا، يقول، لاحظوا معي، يقول: لكل تائب، لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج، حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبتي الكرام التي نحرص عليها، وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر، إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله. لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك: آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة، إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون: ما الذي جعل ابن المبارك إماما؟ يعني في زمانه، تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام، إمام، حتى قال عنه الإمام أحمد: لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب. الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات، يقول: لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية، فقط بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس، نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية، عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل: علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون: عندي مشكلة أسرية. أقول له: يا أخي، إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله. أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول: يا أخي، ما في حل أحسن؟ ما في حل أفضل؟ ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك. عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة. كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب. مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا، كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك. تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم، لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله، لا يستطيع يمشي، رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال أتوني به، فبصق في وجهه، في عينه صلى الله عليه وسلم، فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا، احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه إخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا إخوة الكرام نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كل ما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا على مستواه الشخصي، يجي ضيق وما عنده مشكلة مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق. معيشة ضنكا مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن واحد يفرط في الصلاة واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000، يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سواء إلى نص الليل، قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته. فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك، ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، من الأشياء أيها الأحبة، وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها. اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وبدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة، ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا احيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثين ما يحبونا، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل امثل. وهذا يذكرني الحقيقه بشيء. تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه: كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم ألف كتاب في الطريقة التي سلكها. وأنا أرجو من الأخوة أن يقرأوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداواة النفوس لابن حزم. مداواة النفوس، تدرون إيش المشكلة في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق. في بعض الإخوة ما شاء الله لسانه ما يهدأ، من أول ما يجلس في المجلس إلى يخرج ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور أخواته يزور إخوانه في المنزل، ما يخرج إلا بعشرين ألف تعليق، بس الأب والأم باقي خط أحمر، وأحيانا قد ينزل عليهم أيضا تعليقات. أحيانا كما قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر، فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب. أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورماه، فقال الخضر: لو سكت لسلم، ولا لا، لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانت تقول: البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا، فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير ضعه في جيبك واقرأ في كل يوم فيه، اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب لي واحد شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك، حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، قبل رمضان اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب، ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، اعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم، حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها، حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية، كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوه لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة هدنة. ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشرة أيام وعشرة أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم، اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان، واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب، تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال: ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجأ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم لأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار 70 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتكم المؤونة، واحتسبي أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم، وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائماً لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاءً لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر، كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم، فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة، وصبرت عن الشهوة، وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال: آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر، فأفضل النهار آخره وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال: وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال: فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول، إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله. الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة: رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة. فيه شهر رمضان، وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم. وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم: هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر. وقيل: متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل: متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3. فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر. فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد، أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال: هذه الكلمة، هذه السورة فيها ثلاثين كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27، حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة، و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال: وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر. القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات: نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، و4 زائد 5 تساوي 9، و9 في 3 تساوي 27، فتكون 27 بالحروف، و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت: إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه، ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا: ننتظر ليلة القدر نقومها، ما علينا. لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا، اعفو عمن ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال. فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر. فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر. فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر. فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى: والليل إذا عسعس، قال أهل العلم: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر. فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار. فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر، نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوه في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
5: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس يصلي التحية أو لا يصليها لأن لها سبب وهو دخول المسجد.
6: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرأة إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر. فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه

0: واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر، ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك. فسيئاتك الثالثة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في

0: أطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، وأخذ خطيا، وحمل علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة نوع، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور، وحديث طويل، وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لن يمكن أن نتناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع، وما أبو زرع؟ هذه وما، وما أبو زرع؟ هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول: من أي شيء سأبدأ؟ أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرأون الحاقة، ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ هذه ما، يعني أي شيء يدريك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها؟ ما كذا، ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة. مسيلمة الكذاب من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل، وما الفيل؟ له خرطوم طويل. فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه؟ أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل؟ ما الفيل؟ الفيل ها نراه. هذه ما تكون فيما لا نراه، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول: الفيل، وما الفيل؟ ها هو، انظر إليه، كيف ما الفيل؟ ها لو خرطوم طويل نارا. فتقول هي: أبو زرع، وما أبو زرع؟ ثم تصف بعض شؤونه، تقول: أناس من حلي أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس، تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس، الحركة ناس ينوس يتحرك. فتقول: يا أناس من حلي أذنية، وملأ من شحم عضدية. العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان: امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضديا وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق غنيمة، ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذو ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه؟ ما فهي حتى ليست غنم، إنما هي غنيمة. تقول وجدني في أهل غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء قالته؟ ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ كاخ، يموت ضحكا. وقد تكون أغث شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنات زوج وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. نعم، المحبة العظيمة، تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع، فما كلهم هما، فما كذا ابن، ما ابن بنت، فما أم أبي زرع، عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها ردح، وسعة كبيرة، وبيتها فساح. أنا ما أدري ما, ما, ما, ما, ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كما سل شطبه، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها، تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب، النحافة هذه، فهذا كما سل شطبه، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها، ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، إلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب هي القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وكراهية وذكر سيء، هذا الطلاق، هذا الذي يكون في الطلاق. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، ومن الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب، وأنها سلطة لسان، وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو أطلقها لهذه الأسباب الوجيهة لأبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته، وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف، من السادة، من العليا. قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما فريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في هذا اللطف، في هذا في رواية الخارج الصحيح عند النساء في السنة الكبرى، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون. فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه، خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. شيء لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت. لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والله إنه ليجل عن الوصف. يعني يعجبني قول هذاك، وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
1: قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن. وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن، وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
2: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعاً، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كلنا كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي. أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هو موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرق من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم. وذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21، البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها. لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل. ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط، وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى، كان إذا دخل شد مئذره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه الساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة. وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقة، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة، أن
4: العبرة يعود المسلم نفسه.
3: نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا، شو المانع أنك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا، فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
4: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
3: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر، اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى، لما يخبر الله تبارك أنها خير من ألف شهر، ولم يقل هي مثل ألف شهر، وإنما خير من ألف شهر، يعني شيء عظيم جدا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين الستين والسبعين. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة، هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه، بلغ في 15 من عمره، والآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا، بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة، وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة، وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء، أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدته أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو لأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله، الله المستعان. ما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
4: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية، هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
3: قبل هذا أريد أن أضيف، يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساؤه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف ثلاث ليالي، أربع ليالي، خمس ليالي، ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
4: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
3: نعم
4: سيكثر من أنواع
3: العبادة، جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر، للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك، أنا أدعو له صراحة يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم
4: حتى لو اعتكف بعض العشر، لو ما استطاع جميع العشر،
3: أي نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور مثال يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
4: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه، من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
3: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
4: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
3: نعم صحيح يكون أدركها. نعم،
5: عند بعض علماء الحنابلة يمكن صحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرم.
4: تفضل شيخنا.
3: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف بالبكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى.
4: سم بعضهم شيخ لك كأنها صارت موعظة، يعني كأنها وعظ لما يذكر القبر ونعيم وعذاب القبر أو الجنة ونعيم.
3: نعم كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
4: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول ان الامام اطال في الدعاء او انه مثلا لم يطل؟
3: يعني هي قضية تقديرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاد في ذي الموت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته. فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معاه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان وأن تبارك لنا فيه وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى، ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد الحسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر، وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات، فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة، أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنفان، صنفان: صنف موفق، وصنف مخذول والعياذ بالله، مخذول يحرمه الله من رمضان، فتجده يتثاقل، يتثاقل صلاة التراويح، ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة، فيقول هذا يطيل في صلاته، وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق، فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت، قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال: فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحيت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا، لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، وهذا رجل خير، وهذا ما شاء الله في عائلته، وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كلما عمل الإنسان معصية شوه باطنه، شوه باطنه، شوه باطنه، حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا

إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبة الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقل المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه، أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل: فإنك بأعيننا بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له، قربه منه، وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، ركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها: والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن، وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق ثلاثة مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننسى، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو: نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان، بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح. تجد خيرنا لغيرنا، وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم، وخيركم خيركم لأهله.

كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: فلما صلينا المغرب والعشاء، قصة الشاب، قال: سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. الفجر في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني، إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر. لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقول 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول: القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند. وهذا صحيح، مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على إمام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة، نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة وفي قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول. والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد: ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا، يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصلا الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن الرواتب ومحافظة على الصلوات 5، الفجر 335 يوم لم يصليها و30 يوم يبدأ بالصلاة
في شهر رمضان يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان، يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة، مغفرة ورحمة وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة وأنه يتوب إلى الله وأنه يستغفر وأنه يرجع إلى الله، ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في سورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء يأتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا، والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان، إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبة الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى. التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بالصغيرة التي توصل الهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها، لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذا نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدلها عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتبت له وهو ما عملها كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر على العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره أشك أن هذا هو المسلم الحق وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأن الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله،
سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد، يقول لكل وقت عبودية، لكل وقت عبودية. فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير. ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس، إلى آخر الحديث: كتب الله له بكل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظوا الإسلام عجيب، عندنا النوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلق، ليدع لك المجال، يدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء، كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي: صاحبت الإمام أحمد 20 سنة. 20 مو سنتين أيها الإخوة، وليس سفرة 3 أيام أسبوع. صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه، فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم من الأيام قال: تسكر وتصلي؟ ما تمشي هذه، اترك الصلاة. ففي يوم من الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى، وزاد عليهم العيار. ويعني بالمناسبة يرحمك الله، أحيانا السكارى تجي منهم ترى، حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل: لما لا تقوم تصلي؟ قال: كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال: يا أخي، نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة، فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينه. هذا صحيح. يعني ممكن الإنسان قطع حبل صلة الأرحام، حبل طلب العلم، حبل قراءة القرآن، بس أنها تقطع كلها؟ هذا ليس من العقل. فأبقي حبلا بينك وبين الله، ولا يكون السكارى أحيانا خير من العقلاء. لذا يا إخوة الكرام، أول شيء هدف نحرص عليه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل. ما هو دخلنا في رمضان؟ حسنات. والحسنات تنقسم إلى قسمين، الحسنات تنقسم إلى قسمين: فرائض ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله. ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام، نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام. ليس المهم أن تصوم، ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية. وثم ماذا؟ لاحظوا الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه، ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى، يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا يا أحبتي الكرام، فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟
ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. هذا يا أخي، وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية، وتجد أناس كبار وعليهم الشرهة ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لأبغض الرجل والصأفا لبطنه وفرجه. كل ما جلس مجلس نساء، حريم، متى الزواج، تأخذ ثانية، تأخذ ثالثة، وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني، قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله، خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس ذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر، وفي يقرأ عليه مرة ثانية ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى، من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه، هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضلوا يا إخوة. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم أن لا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنن الرواتب، صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنن الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة: إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنن الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنن الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر، الذكر هذا باب واسع في كل، في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة، الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن، ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال ويوميا، يوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات،
3 سندوتشات وعصير وموية، ها يضربها في الشهر كم، يضربها في أشهر كم، ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 وريال، إيش اللي يطلع؟ إيش اللي يطلع؟ الريال صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي، هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية أعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم، لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه. لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال: نعم. قال: ناولني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له: فصل له 3 ثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك، فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد: ما الزهد؟ ما الزهد؟ قال: ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر، ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، حاجة 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأننا نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول: يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه، ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظوا هذا حديث عجيب، وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال: والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال: وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة، 600 نخلة شيء عظيم. اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال: إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل، إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني، يعني اخرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال: والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها. ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح،
بارك الله لك فيما اشتريت، ثم أنشأت تقول بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح يا إخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك، يتبع الميت ثلاثة. نفس الجمس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجمس يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء، والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا قيام الليل، طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق، يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كلها 55 دقيقة، اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذا نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة، تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن المهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة: افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، طبق دائما. قل لنفسك: أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني: كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج
والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أن تكثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح، لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم، لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين، أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في, في, في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما نعود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ أنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام، إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل، تمام؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، واليد تصوم واليد تصوم وهكذا، والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام،
مثل بعض الأوهام. عندنا وهم الاستمرار الحال على ما هو عليه. تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 ثلاثة أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، أن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة. أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين. فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير، يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس، ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام. أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا، وهي إننا نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها، إلا نريده غير ممكن لأنه صعب يحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى، الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد. تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه، استقبله الناس، كان في وفد هو، والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرى، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر. ولأننا بشر الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم، نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك. بعض الناس عنده شيء خطير جدا، وهو
وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. الهجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار. وفي لفظ: لم يدخل الجنة. وفي لفظ آخر، في حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي، وأنت يا أخي، وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه، الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل. هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج. هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة، فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل: هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة، العادة كلما ابتعدت عنها، كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم: ثلثي اليوم كل صيام، معنا باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها، تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا، الأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك. قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. تمام. ثم قال له:
ثم قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس. هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل الأمتعة، تحتاج تحويل لمكاتب تعاونية دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان. تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال: أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو لا يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفلوا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5 ويجعل يصلي بالناس التراويح ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر. أيضا لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد، خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول: يا أيها الإخوة، نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة. لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة، يقول: كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك ثم احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت ألا تتعب فتعب لئلا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لئلا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم، له كلمة جميلة جدا يقول، لاحظوا معي، يقول: لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج.
الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها، وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف أحتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك، آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون ما الذي جعل ابن المبارك إماما يعني في زمانه؟ تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام حتى قال عنه الإمام أحمد لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب، الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات، يقول لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية، فقط بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل، علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات بعض الإخوة يتصلون عندي مشكلة أسرية، أقول له يا أخي إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله، أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول يا أخي ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا، لكن اتعب على نفسك. عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة، كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب، مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لغير ذلك. هذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك، تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون، أيهم يعطاها، تمام؟
حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم، لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال: أين علي؟ قالوا: به رمد يا رسول الله، لا يستطيع يمشي. رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال: أتوني به. فبصق في وجهه، في عينه صلى الله عليه وسلم، فبرئت عينه فأعطاها الرايح. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا. احنا ديننا أيها الإخوة، علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أصلح لي دنياي، وأصلح لي ديني، وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم. هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم، حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين وأنا

كان على مستواه الشخصي يجد ضيق وما عنده مشكلة، مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق. معيشة ضنك على مع الزوجة كل يوم نكد، مشاكل هم غم، مشاكل مع الأبناء كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن واحد يفرط في الصلاة واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش صالحا، يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000 يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل، قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته، فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة من الأشياء أيها الأحبة، وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا محاسبة النفس ولومه على ما يصدر منها. اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا احيانا عندنا وهم ان كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونه لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل انثى. وهذا يذكرني حقيقه بشيء، تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها، ثم الف كتاب في الطريقه التي سلكها، وانا ارجو من الاخوه ان يقراوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداواه النفوس لابن حزم، مداواه النفوس. تدرون ايش المشكله في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق، في بعض الاخوه ما شاء الله لسانه ما يهدى من اول ما يجلس في المجلس الى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور اخواته يزور اخوانه في المنزل ما يخرج الا ب20,000 تعليق، بس الاب والام باقي خط احمر، واحيانا قد ينزل عليهم ايضا تعليقات، وأحيانا كما قال عمر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم، أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب، أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورمى، فقال الخضر لو سكت لسلم ولا لا، لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانوا تقول البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة قبل رمضان، الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالى على مكتباتنا. ف
فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير ضعه.

0: في جيبك واقرأ في كل يوم فيه، اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة مفكرة. إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب، لي واحد شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك. حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم، الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية كيف تنجح في رمضان، للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام قبل رمضان، اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من مخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، اعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم، حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء، الحسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها، حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث، غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوه لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية، يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاج لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة، ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشرة أيام وعشرة أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز. من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم اسمع نصيحتي، وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى، وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات 6 دعوات 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان، حتى سمعت شخصا قال ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجئ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت. وقال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام.
3: ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار مسيرة 70 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، فعُرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره. ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتهم إلى بيوتكم المؤونة، واحتسبي أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل لله في عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائما لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاء لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب ويعظم الخطب ويشيب الرضيع ويسكر الناس وما هم بسكارى، وتدنو الشمس من الخلائق فيزداد في قلوب الناس الرعب والخوف، هناك ينادى أهل الصيام، يجازى أهل الإحسان، أهل الإحسان الذين أحسنوا في دنياهم. والله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنوا الصيام فراقبوا الله ولم يفطروا، وهم يستطيعون أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أصلحوا النوايا فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم راجون ما عند الله من الثواب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم، فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة وصبرت عن الشهوة وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان، فرحة في الدنيا عندما يفطر وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال آمين، قالوا سمعناك تقول آمين يا رسول الله، قال نعم، نزل جبريل وقال يا محمد قل آمين، فقلت آمين، قال رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر، فأفضل النهار آخره وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا قال وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل، وقال فسبحان الله حين تمسون والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله. الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة، رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فيه شهر رمضان وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وإيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله. وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم، وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر، وقيل متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29، وقيل متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر، وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة، هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي، وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27 حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة، و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر، القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات، نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، و4 زائد 5 تساوي 9، و9 في 3 تساوي 27، فتكون 27 بالحروف و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها وليحافظ على الصلوات كلها ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر كما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها وليحافظ على الصلوات كلها ولتقام العشر كلها، وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا ننتظر ليلة القدر نقومها ما علينا، لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا، اعفو عن من ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال، فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر، فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر، فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته، فقوله تعالى والليل إذا عسعس، قال أهل العلم عسعس الليل إذا أقبل وعسعس الليل إذا أدبر، فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كان الرسول صلى الله عليه

0: وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر. نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوا في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوا ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه. إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل، لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها أو أن يجلس إلى حلقة من العلم أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف، فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، بل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم.
2: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، واللي من المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو بالدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم. واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد بيجلس، يصلي التحية أو لا؟ يصليها لأن لها سبب ودخول المسجد.
3: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير ففيها. فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا فيما من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر، ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك، فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما، فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر، وعلم أن ميقات الأجل مجهول، وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول، رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة، وأن ييسر لنا الزيادة فيها، وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر، وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية، والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة: زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تملأ بيتنا تعشيشا ولا تنقث بيرتنا تنقيثا ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة نوع وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. هذا الحديث حديث مشهور وحديث طويل وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن تناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع وما أبو زرع. هذه وما، وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول من أي شيء سأبدأ. أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرأون الحاقة، ما الحاقة، ما الحاقة، هذه ما، يعني أي شيء يدرك هذه الحاقة، ما هي صفتها وصورتها، ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة، مسيلمة الكذاب، من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل وما الفيل له خرطوم طويل. فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه، أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل، ما الفيل، الفيل ها ونرى، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك، ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها. هذا تقول الفيل وما الفيل، ها هو وأنظر إليه كيف ما الفيل، ها لو خرطوم طويل نارا. فتقول هي: أبو زرع وما أبو زرع. ثم تصف بعد شؤونه، تقول: أناس من حلي أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس، تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس، الحركة ناس ينوس يتحرك. تقول يا أناس من حلي أذنية وملأ من شحم عضدي. العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها: أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا، مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها، حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق، غنيمة ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه، ما فهي حتى ما ليست غنم، إنما هي غنيمة. تقول: وجدني في أهل غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهل صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء قالته، ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة يموت ضحكا. وقد تكون أغث شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن ويضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، الشراب
إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنات زوجها وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع فما كلهم هما فما كذا ابن وما ابن بنته فما فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب. عكومها ردح وسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها. تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب النحافة هذه، فهذا كمسل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، إلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحها. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وكراهية وذكر سيء، هذا فطر، هذا الذي يكون في الفطر. هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها. هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، من الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب وأنها صلت لسان وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو طلقها لهذه الأسباب الوجيهة لا أبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته. وهي قالت نكحت بعده، أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف من السادة من العليا. قالت
ركب شرية ركب فرسا يعني جيدا وحمل خطيا رمحا طويلا وأراح علي نعما ثرية أراح علي نعما كثيرة وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا كل شيء أعطاني منه ولم وأعطاني أنا وأهلي قال كلي أم زرع وميري أهلك وهذا الشيء كل الذي صنع بها تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام

0: عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين. شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون. فاقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه: خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خياركم لأهلي. شيء لابد، لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يقتدون به فقط: خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. شيء لابد، لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يقتدون به فقط في حال الدعة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت. لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله إنه لا يجل عين الوصف. يعني يعجبني قول هذاك: وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما. والحمد لله رب العالمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن. وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات

0: هدايات هذا الكتاب العظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته. من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
1: بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعاً، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيماناً بالله واحتساباً لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى

0: أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق 7 سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه. ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي. أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك. اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل، فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب. ولكن إذا علمنا أنها في 10 الأواخر أو في 7 الأواخر، فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ مهم موجود في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21، البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام الليل. ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط، وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئذره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة. وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقه، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا يكون لنا قيام، يكون لنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة، أن
2: نسم
1: نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، إيش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا، شو المانع انك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا، فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
2: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
1: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر لتبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر، اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى، لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة، هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه، بلغ في 15 من عمره، والآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا، بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة، وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة، وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا. دعاء يسير كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجعك يوم ولدت أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء. يبقى حقوق الآدميين، حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره. والعفو هو المسامحة، فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو لأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان. ما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
2: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية، هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
1: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساؤه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
2: لكل خير يعني إذا لزم المسجد
1: نعم
2: سيكثر من أنواع العبادات،
1: جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة، يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم إيه نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
2: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه، من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
1: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل. في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
2: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
1: نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم.
3: عند بعض علماء الحنابلة يمكن يصحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هذه القضية إذا تكرم.
2: تفضل شيخنا.
1: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف في البكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى. سم نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
2: المقدار شيخنا، إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل،
1: يعني هي قضية تقديرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا، طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج، صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نسألك ربنا ونحن عقب فريضة من فرائضك أن تبلغنا رمضان وأن تبارك لنا فيه، وأن تجعلنا فيه من الموفقين المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. بسم الله، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعله توفيقا لما تحبه وترضى. ربنا وربك الله، هكذا نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول رمضان يصومه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، ليكون هذا الزمان زمان خير وبركة على هذه الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بقية العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد جاء أيها الإخوة في حديث رواه الطبراني بإسناد حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تحترقون، ثم تأتي الصلاة، ثم تأتي الصلاة فيمحو الله خطاياكم، أي يحصل ذنوب بين صلاة وصلاة، فلما تأتي الصلاة يمحو الله عز وجل بها الخطايا. صلاة واحدة لا تتجاوز بضع دقائق، لكن الله يكفر بها أشياء كثر. وهذا الشهر العظيم كم يكفر الله عز وجل به من سيئات وعظائم للإنسان. فنحن أيها الإخوة نقترف ذنوبا كثيرة، نسيء علاقتنا مع ربنا جل وعلا، يحصل منا تفريط كثير سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيرها من العبادات. فيأتي هذا الشهر لينظفنا، ليعيدنا أناسا أتقياء منيبين إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن رمضان فرصة أيما فرصة. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك اللاهي في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. أسمعتم أيها الإخوة قبل قليل قول الله في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين لا تثقل إلا بالأعمال التي هي هنا، ولا تخف إلا بالتفريط في الأعمال التي هي هنا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أحبتي الكرام، الناس في رمضان صنف موفق وصنف مخذول والعياذ بالله، مخذول يحرمه الله من رمضان، فتجده يتثاقل صلاة التراويح ويتكلم على الإمام بمجرد انتهاء الصلاة، فيقول هذا يطيل في صلاته وهذا يطيل في الدعاء، بينما هناك أناس آخرون يتلذذون بكل دقيقة يزيدها الإمام في الصلاة أو في الدعاء أو في غيرها. لماذا؟ لأنهم يستشعرون أنهم بين يدي الله، أن كل لحظة تقربهم إلى الله تعالى، أن الإنسان لا يعلم أي حسنة ستدخله الجنة. ولعل حسنة الصبر على الإمام وهو يدعو أو وهو يقرأ في صلاته هي التي ستدخله الجنة. ولذا الناس صنفان. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في سفر فوجدت شابا في الطريق فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا آكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني في خيمته، فلما قربنا من الخيمة قال: يا أختاه، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. فقالت الأخت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. يفرحون بمقدم الضيف. ولهذا يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه الصمت قال: وكان السلف يرون إذا قال الرجل لصاحبه أدخل بيتنا، مثل ما نقول حنا نمسك واحد عند المسجد أقلط، إذا قال الرجل لأخيه أدخل بيتنا وهو لا ينوي ذلك كتبت عليه كذبة، من دقتهم رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا قال: فلما دخلنا الخيمة أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها، ذهب ليذبح هذه الشاة. قال، لاحظوا الضيف الآن حصل منه موقف، قال: فكنت أسارق الفتاة النظر. الضيف بدأ ينظر للفتاة، أخت هذا صاحب المنزل. قال فلمحتني الفتاة فقالت: يا أخ العرب اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ فاستحييت وغضضت بصري. ولذا يا أحبتي الكرام، رمضان يربينا على مبدأ كبير وعظيم ومهم جدا. هل يريد كل واحد منا يريد أن يعرف استقامته إلى أي درجة وصلت؟ أنك تجد إنسان في ظاهره مستقيم، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. تجد إنسان في ظاهره استقامة وقد يكون مصليا، لكنه إذا جلس على شاشة الكمبيوتر مثلا وفتح مواقع الإنترنت وبدأت مقاطع اليوتيوب تمر عليه واحدة تلو الأخرى ويقع في الحرام، هنا تظهر الاستقامة. لا عليك من الظاهر، فالظاهر لا ينظر الله إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. هذه ليست محط نظر الله عز وجل، مهما كانت الصورة جميلة والجسم جميل وغير ذلك، وإنما ينظر الله عز وجل إلى القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يريد أن يعرف ميزان حقيقي لمدى استقامته وخوفه من الله وقربه من الله تعالى. والميزان أيها الإخوة سهل، وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، هذا هو أنت. أما الظاهر أمام الناس الذي يمدح ويثنى عليه ونحو ذلك فلا عليك من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله عبارته المشهورة، قال: وإنما يثني الناس عليك بثناء. أحيانا تجد إنسان يثني عليه الناس، هذا رجل خير وهذا ما شاء الله في عائلته وهذا وهذا وهذا، فيقول ابن القيم أنه أحيانا قد يحصل ثناء عليك من الناس، قال: فإنما أثنوا عليك لجميل ستر الله عليك. هذا صحيح. ولهذا عبد الله بن مسعود كان يقول: إنما نعيش في ستره، ولو كشف عنا الستر لفضحنا. هذا صحيح، نحن نعيش في ستر الله عز وجل، ولذا لأن ستره عظيم أيها الإخوة. انظر ماذا يفعل، لأنه يعلم بأننا بشر، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى ترجع إلى الجادة. لأن المعصية ما معناها؟ المعصية أيها الإخوة هي انحراف عن الطريق المستقيم، فالتوبة تعيدك. المعصية ما هي؟ المعصية تشويه للباطن. كلما عصى الإنسان معصية، انظر لثوب مثلا وجاء عليه حبر، نفس القضية. قلب الإنسان أيها الإخوة مثل هذا، كل ما عمل الإنسان معصية شوه باطنه حتى أصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هي المشكلة في النقطة الأولى، إذا استسلم الإنسان لها واستمرت معه هلك والعياذ بالله. ولهذا نقل عن أحد السلف قال: لو أن كلما أذنب أحدكم ذنبا خرج له ذنب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. تصور كل واحد يرى شيء، صورة مثلا ولا يسمع شيء محرم، يخرج له ذنب. إلى أين ستصل أذناب الناس؟ كلنا مقصرون، ولكن رحمة الله عز وجل بنا، وهذا الستر يعظم ويزداد في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرنا بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المراقبة. بمعنى يا أحبتي الكرام، أحيانا الإنسان، تعرفون أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإيش؟ إحسان. في رمضان يصل الإنسان للإحسان بسهولة، إذا حرص على الوصول للإحسان يصل إليها. لماذا؟ لأن هناك دوافع كثيرة جدا تجعل الإنسان يصل إلى الإحسان. ولا يستطيع أحبة الكرام الإنسان أن يمارس العبادة ويصبر عليها ويتلذذ بها إلا إذا كان في مرتبة الإحسان. ولذا لاحظوا معنى عظيم قاله الله عز وجل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ وإن الله لمع، ما قال المسلمين ولم يقول المؤمنين، إنما قال مع المحسنين. وهي رسالة لكل أحد في أثناء مجاهدته لنفسه ولشيطانه ولهواه، أنك دائما تراقب الله عز وجل وتستشعر قول الله عز وجل: فإنك بأعيننا. ولذا كلما استشعر الإنسان رؤية الله له، قربه منه، وتأمل في آيات العلم خاصة، وهذه سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وفرصة في هذا الرمضان أن تجعل لديك مشروع، وهو تدبر الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته. لا تمر عليك الآيات هكذا عبثا، ركز في لقاء في آخر الآيات مع محتوى الآية، فإن الاسم الذي في الأخير له علاقة وطيدة بالآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. سمعها الأعرابي فقال للقارئ: هذا الذي تقرأه كلام الله؟ قال: بلى. قال: لا. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا والله غفور رحيم. قال: انظر في الآية. فلما نظر فيها وإذا في آخرها والله عزيز حكيم. قال: عز فحكم. لذلك الأعرابي فهمها وأدرك بفطرته أن هذا المحتوى يناسب هذا الاسم، هذه الاسم وهذه الصفة. لهذا ينبغي لكل واحد منا أيها الإخوة في هذا الشهر أن يتأمل، خذ لك اسم من الأسماء فقط واحد، ليس بالضرورة أن تتابع كل ما جاء في القرآن، وإن كان هذا خير وحسن، لكن خذ اسم العليم ثم تأمل في اسم العليم في كل التلاوة التي تقرأها، وخذ لك مجموعة من الآيات وانظر لهذا الاسم كيف جاء هنا ولماذا جاء هنا وما علاقته بهذه الآيات التي سبقته وهكذا. وحتى تستفيد من هذا أكثر، هناك كتب كثيرة في الأسماء والصفات، هناك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد العزيز الجليل في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك كتاب في السوق 3 مجلدات لمحمد راتب النابلسي اسمه موسوعة أسماء الله الحسنى، من أحسن الكتب الحقيقة، لأنها تجمع بين أمرين، تجمع بين النص الشرعي وتجمع بين الأمور التربوية. أنا أنصح الحقيقة باقتناء هذا الكتاب مع بقية الكتب. والذي له علاقة بالإنترنت، هناك مذكرة في صيد الفوائد عن الأسماء الحسنى، مذكرة جمعت من كتابين موجودين في السوق، كتاب محمد بن حمود النجدي وكتاب الشيخ عبد العزيز الجليل، هذان الكتابان جمع بينهما ووضع في مذكرة من أحسن المذكرات التي رأيتها. يمكن أن تنسخوها ثم ترسلوها بعد ذلك، يمكن أن تأخذوا منها بعض المعاني ترسلوها لأقاربكم ونحو ذلك. وذكرت الحقيقة مشروع أتمنى ألا ننسه، سأذكره إن شاء الله الآن حتى لا ينسى، وهو نحن إذا جاء رمضان أيها الإخوة، إذا قيل غدا رمضان بدأت الرسائل تتوالى علينا وبدأنا نحن نرسل الآخرين، صحيح؟ يعني بدون مبالغة، وهي مبالغة، ممكن نرسل الكرة الأرضية كلها وزوجتي وأولادي في داخل البيت لا تصلهم رسالة مني، أليس كذلك؟ القريبين لا يستفيدون من خيري، والزوجة يمر عليها شهر ولم يرسل لها زوجها ولا رسالة واحدة، يذكرها بالأحكام، يذكرها بالاحتساب في طبخهم، يذكرها بأعمال صالحة، عنده أولاد في المتوسط في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك، يذكره بقراءة سورة الكهف مثلا في الجمعة ولا عمل صالح. تجد خيرنا لغيرنا، وبيتنا بعيد عن هذا الخير الذي ينبغي أن يكون فيهم، وخيركم خيركم لأهله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صلينا المغرب والعشاء، قصة الشاب، قال: سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر. في أناس في رمضان في الحرم النبوي وفي الحرم المكي، لكن هناك شخص باكستاني موجود في الحرم المكي المدني، إذا انتهت صلاة التراويح يقوم يصلي حتى قبل صلاة الفجر، يشرب زمزم ويواصل. لهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظر. لما نأتي أقول الحمد لله صلينا التراويح كلها كاملة، في أناس خير منها. أنا أعرف شابا من طلابي في الجامعة يختم 3 ختمات يوميا، كل 6 ساعات له ختمة، كل 6 ساعات له ختمة، حافظ هو القرآن وإمام مسجد، أصبح القرآن سهلا عليه. ولذلك الشافعي يقولون 60 ختمة، وسأذكر لكم جملة أيضا من هؤلاء ممن لهم ختمات كثيرة. هو توفيق وهو بركة في العمر وهو بركة في العمل. ابن رجب رحمه الله لما تكلم في وظائف رمضان قال أنه ينبغي في رمضان الإكثار دون العناية بالتدبر والتفكر نحو ذلك، إذا خرج رمضان لتكن لك ختمة طويلة في قضية التدبر في قراءة القرآن. وكان أحد مشايخي وهو الشيخ محمود الطناحي رحمة الله عليه يقول عبارة مشهورة ذكرني بها هذا الأخ الباكستاني في الحرم، يقول: القرآن نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر وعمل به في الهند، وهذا صحيح، مساجد الهند أيها الإخوة إلى الآن في بعض مساجد الهند وليس كلها يختمون كل 3 ليالي ختمة، كل ليلة لهم 10 أجزاء كل ليلة. احنا عندنا نصف حزب ونخرج من المسجد ندعو بالويل والثبور على إمام المسجد ومن عينه ومن وقع له ومن جاء به للمسجد ومن جاء به للحي ومن ولد به. لماذا أيها الإخوة؟ نصف ساعة يستثقلها الإنسان بينما يقف في مطعم يبيع له شيء من حطام الدنيا 45 دقيقة وفي قمة السعادة والأنس، أليس كذلك؟ لماذا هذا كله؟ ما تحتاج تبحث عن إجابات، موفق ومخذول. والله توفيق أيها الإخوة، توفيق. إيش معنى التوفيق؟ ذلك في رمضان نحن بحاجة للتوفيق. قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد: ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ ما التوفيق يا أبا عبد الله؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك إلى نفسك ضعت، لا تساوي شيئا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا رمضان فرصة أيها الإخوة لنحسن علاقتنا مع الله عز وجل ولنتنافس أيضا في الخير. رمضان فرصة لأنه كسر للعادة التي اعتاد عليها الإنسان في أكله وشربه وبعض العادات السلبية التي تمر عليه في حياته إلى غير ذلك. نحن الآن قرابة 16 ساعة في هذا الصيف سيكون هو موعد أو الفترة التي سيصومها الناس، معناه 16 ساعة لن يدخن، لن يقرب دخان إلى فمه، وهذا سيدفعه إن شاء الله أنه يكمل البقية ويزيد. لذلك لاحظوا بعض الأعمال الصالحة ماذا تفعل؟ تزيد عند الإنسان خلق مهم جدا. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ما هو؟ إيش يا إخوة؟ إيش خلق الإسلام؟ قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام ها لا عفوا لا الحياء. أحسنت، الحياء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، وإن الحياء منه أن تحفظ البطن وما حوى والفم وما وعى. شوف هذا اللسان والفرج إذا حفظه الإنسان بارك الله له بعد ذلك في عمره. إذا رمضان فرصة لأن فيه كسر للعادة، لأن داعي الخير أقوى. فالإنسان الذي يتكاسل عن صلاة العشاء الآن يصلي العشاء ويصلي التراويح ويصلي الوتر وقد يصلي قيام الليل مع أنه لم يعتد على هذا. يرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ما الذي يرفع أصل الإيمان عند الناس؟ العمل الصالح. العمل الصالح يتكثف في شهر رمضان، تجد الإنسان له صدقة هنا وسنن الرواتب ومحافظة على الصلوات الخمس، الفجر 335 يوم لم يصليها، و30 يوم يبدأ بالصلاة في شهر رمضان، يتسحر ثم يذهب إلى المسجد وأولاده معه في مشهد جميل لم تعتد عليه الأسرة. كل هذا الله عز وجل لا يضيعه الإنسان، ومن ثم يزداد مستوى الإيمان. يبدأ الأقارب يتواصلون فيما بينهم، تجد الناس هذا يبر والديه وهذا يحرص على كذا، فيرتفع مستوى الإيمان عند الإنسان. ولهذا ما دامت هذه الأشياء موجودة فإن السعيد من استثمرها. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان. يعني أدرك كل هذه المعاني العظيمة: مغفرة ورحمة وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، كل الأشياء مهيئة للإنسان أنه يعمل أعمالا صالحة وأنه يتوب إلى الله وأنه يستغفر وأنه يرجع إلى الله. ومع هذا هو يصلي العشاء ويخرج، قد تجده يلعب كرة بجوار المسجد إلى الساعة 12 ليلا، قد يرجع إلى بيته يتابع موقع انترنت ولا محادثات أو غيرها، لأنه مخذول والعياذ بالله، مخذول. نعوذ بالله من الخذلان، لأن من اتخذ إلها مع الله عز وجل كان مخذولا كما جاء في صورة الإسراء. لذا الحصول على المغفرة هدف تحتاج أنك تستعد له وتعرف أسبابه وما الأشياء التي تقدمها كثمن لهذه المغفرة. يا أحبتي الكرام، ما في شيء يأتي مجانا، كل شيء في الحياة، كل شيء في الآخرة لابد أن تدفع له ثمنا، والجزاء من جنس العمل. ولم يجعل الله عز وجل على الصراط نورا إلا للمشائين في الظلم في هذه الحياة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذن المغفرة هدف كبير، كيف تصل إليه؟ هل يمكن تصل إليه بتفريط في الطاعات؟ هل يمكن تصل إليه بالاستمرار على معاصي اعتدت عليها خارج رمضان؟ لا يمكن عقلان وشرعان. إنما تحتاج أن تتعب على نفسك في أمور ثلاثة جعلتها هي الأهداف الكبرى أحبة الكرام التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف الرئيسي والكبير في رمضان هو التقوى. طيب نأتي للتقوى، كيف نستطيع أن نحقق هذا الهدف بثلاثة أشياء هي أهداف كبرى. التقوى هدف استراتيجي كبير، ثم نأتي بعد ذلك الأهداف الإجرائية الصغيرة وإن كانت ليست بالصغيرة التي توصل للهدف الهدف الكبير. الأمر الأول أيها الإخوة الذي يوصلنا لهذا الأمر، الهدف الأول استغلال الموسم لزيادة الدخل. كل التجار الآن بدون غلاء أسعارها لا شك أن رمضان فرصة لهم، ومبيعاتهم في رمضان قطعا تختلف عن مبيعاتهم في شعبان وشوال وغيرها، أليس كذلك؟ بل هناك بعض المحلات لا تبيع إلا في العشر الأيام الأخيرة من رمضان مناسبات العيد، فهو موسم لهم. إذا نحن كمسلمين ما دام جاءنا هذا الشهر فنحتاج أن نستثمر كل لحظة ودقيقة فيه، وهذا ليس بالصعب أيها الإخوة، لأن الله عز وجل أعطانا شيء وهذه عظمة في الإسلام لا تكاد تعدله عظمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من هم بي حسنة كتبت له وهو ما عملها كتبت له حسنة. إذن نحن اليوم عندما نتحدث عن استثمار شهر رمضان نتحدث عن هم صالح سنؤجر عليه بغض النظر على العمل. نحن عندما نتحدث اليوم عن رمضان فإننا نكون موافقين لأمر الله وشرعه حينما قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكل إنسان له غدان، غد قريب وغد بعيد، فمن نجح في الغد القريب نجح في الغد البعيد بإذن الله. فمن استثمر شهره وسنته وحياته وعمره أشك أن هذا هو المسلم الحق وهو الذي استثمر هذه الآية. ولهذا تجد بعض الناس عمره 50 سنة هو مثل ما كان عمره 25 سنة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن 25 سنة ضاعت في الوسط بينهما، لأن الأصل أن كل سنة تدفعك إلى الأمام. لو قيل لحماد بن سلمة أن غدا القيامة لم يستطع أن يزيد شيئا في عمله، سبحان الله. لماذا؟ لأنهم استثمروا كل أوقاتهم. ابن القيم له عبارة مشهورة في كتابه الفوائد يقول لكل وقت عبودية، فالموفق من ملأ كل وقت بالعبادة التي فيه. يعني الآن مثلا من بعد الفجر إلى قبل الظهر عندنا صلاة الضحى، صحيح؟ هذه عبودية تستثمر. عندنا ساعة الجمعة، عندنا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، عندنا التبكير، ما يمكن واحد يبكر لصلاة الجمعة الساعة 4 العصر، صحيح؟ لا يمكن أن ينال قول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس إلى آخر الحديث كتب الله له بكل سنة أجر صيامه وقيامه. إذن كل وقت له عبودية. والموفق أيها الإخوة فعلا من استثمر كل لحظة بعبادتها التي وضعها الله عز وجل. ولهذا لاحظ الإسلام عجيب، عندنا نوافل مقيدة ونوافل ماذا؟ مطلقة، ليدع لك المجال أن تتعبد الله عز وجل كما تشاء. يقول إبراهيم الحربي صاحبت الإمام أحمد 20 سنة، 20 مو سنتين أيها الإخوة وليس سفرة 3 أيام أسبوع، صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فما لقيته في يوم إلا وهو خير من اليوم الذي قبله. هذا المسلم. نحن أيها الإخوة كلنا ضعاف، كلنا بشر، لكننا مع هذا إذا التجأنا إلى حبل الله عز وجل واقتربنا منه وأصلحنا علاقتنا معه فإن الله عز وجل يوفقنا فتسهل علينا الطاعة. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة واقعية. مر أحد الأشخاص في إحدى البلاد العربية، كان رجل سكير وكان حريصا على الصلاة، حريص. ف ثم بعد ذلك جاءه الشيطان يوم الأيام قال تسكر وتصلي ما تمشي هذه، اترك الصلاة. ففي يوم الأيام اجتمعوا في مكان ما مجموعة سكارى وزاد عليهم العيار، ويعني بالمناسبة يرحمك الله أحيانا السكارى تجي منهم ترى حتى هم سكرانين، لكن الله قد يجري الحق على لسان أي أحد. الحاصل في أثناء السكر حصلت عليهم صلاة من الصلوات، فقال أحد السكارى لهذا الرجل لما لا تقوم تصلي؟ قال كيف أنا أسكر دائما أشرب الخمر ثم أصلي؟ فقال له ذلك الرجل عبارة عجيبة، قال يا أخي نحن بيننا وبين الله حبال كثيرة فلا ينبغي أن نقطعها كلها، بل ينبغي أن نبقي حبلا واحدا على الأقل بيننا وبينهم. هذا صحيح، يعني ممكن الإنسان قطع

قسمين. الحسنات تنقسم إلى قسمين: فرائض ثم نوافل. أما الفرائض فهذه هي رأس المال، ولا أحد أيها الإخوة يفرط في رأس ماله، ممكن الأرباح يفرط فيها لكن رأس المال لا. ولذا أحبتي الكرام نحافظ على فرائضنا، على صلواتنا، على صيامنا، على بقية الفرائض التي أمر الله عز وجل بها. هذا الصيام الذي يتعب الإنسان من الجوع والعطش ونحو ذلك، هذه الساعات العاقل من يحافظ على الصيام، ليس المهم أن تصوم ولكن المهم أن تحافظ على هذا الصيام فلا يذهب، لا يذهب عليك. تجد بعض الإخوة يصومون إلى المغرب، فإذا جاء المغرب دمروا هذا الصيام بنظر محرم، متابعة محرمة، مشاهدات لا تليق، بتفريط إلى غير ذلك. قال عمر: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. والله قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ما هو اليوم؟ اللغو مسلسلات رمضانية، اللغو أفلام رمضانية، وثم ماذا؟ لاحظوا الشيطان عجيب، يجعل الإنسان يحصل على أعمال صالحة ثم يأتي بعمل سيء كبير يوازي العمل الصالح حتى ينساه، ينسفه. لذلك تجد بعض الناس يخرج من رمضان قمة في الإيمان وزيادة الإيمان، فيبتليه الشيطان في الثلاثة الأيام الأولى، يلهيه حتى ينسيه لذة الطاعة والعمل الصالح الذي بذله. ولذا يا أحبتي الكرام فعلا الإنسان بحاجة بعد المغرب، يعني أنت لو لم تتابع أي مسلسل في الدنيا لن ينقص شيء، صحيح؟ ولو لم تتابع أخبار ونشرات أخبار ولا قنوات فضائية ولا غيرها لن ينقص منك شيء، بل سيزيد دينك. وجرب هذا، خل رمضان يخرج بالكامل وأنت وضعت ورقة على التلفاز، لا للتلفاز. مو ضروري يا أخي تتابع مواقع انترنت إلا لابد تتابع الأخبار، وأنه طفل اختطف في المكان الفلاني وحصل حريق ثم أطفأوه وحصل كذا. هذا يا أخي، وذلك يقولون في المثل الصيني، يقولون أصحاب العقول الصغيرة من يتابعون الأحداث اليومية، أحداث يومية. وتجد أناس كبار وعليهم الشرهة ويجلسون في مجلس وحديثهم كل دنيا. أنا لا أقول أيها الإخوة أن الناس لا تتحدث في الدنيا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه كانوا يتحدثون في الدنيا وتذاكرون أمر الجاهلية، ولكن أن يكون المجلس كله حديث عن السيارات والجن والنساء والأموال ونحو ذلك. وذلك الأحنف بن قيس يقول: إني لا أبغض الرجل وصافا لبطنه وفرجه، كل ما جلس مجلس نساء حريم متى الزواج، تأخذ ثانية تأخذ ثالثة وهكذا، ونبدأ في موالات لا فائدة منها البتة. الحياة لا تقضى هكذا، لا تقضى هكذا أيها الإخوة. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن عمل يوم الليل ابن السني، قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الله أكبر، يعني أهل الجنة وهم في الجنة لو أنهم ذكروا الله في تلك الساعة كان زادتهم درجة. أنك تتعامل مع الله عز وجل. ولهذا يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. ركزوا في هذه العبارة، عبارة خطيرة. الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولهذا ماذا لاحظوا ماذا يقول يحيى بن معاذ؟ يقول: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. الله يكتب اسمك في الملأ الأعلى لأنك ذكرته، ذكرته. ولهذا لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله، الله، خاليا خاليا، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أحد، خاليا ففاضت. ليس بالضرورة أن يكون هذا الفيضان تحتاج إلى يعني تجلس ربع ساعة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عين لو خرجت منها مثل رأس ذبابة لم تمسها النار، ولكن هذه الدمعة، هذه الدمعة لم تخرج عبثا، إنما خرجت هذه الدموع ترى التي تخرج من أعين الناس ما تخرج هكذا، تخرج لرصيد هنا. كلما كان الرصيد قوي كلما تأثرت. ولهذا تجد إنسان أحيانا يسمع آيات سورة قاف ولا يتأثر،
وفي يقرأ عليه مرة ثانية و

0: ويتأثر. لماذا؟ لأن مستوى الإيمان هنا زاد أكثر من المستوى الأول، ولهذا تلذذ بالآيات وعاش هذه الآيات. نأتي أيها الأحبة إلى التطوعات، وهي الشيء الثاني. عندنا في اليوم تطوعات يومية، وعندنا تطوعات أسبوعية، وعندنا تطوعات شهرية. مثلا في اليوم إيش التطوعات التي يمكن للإنسان أن يعملها وأن يحرص عليها؟ أسمع من إخوتي الكرام، ما هي التطوعات التي يحرص عليها الإنسان في يومه؟ تفضل يا أخو. زيارة المرضى يوميا ممكن، وإن كان يعني المهم أن لا يمر عليك فترة دون أن تزور. تفضل يا أخي. السنن الرواتب، صحيح، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وسبحان الله، من خلال يعني تجربة بسيطة رأيت أكثر الناس نظاما وترتيبا أكثرهم حرصا على السنن الرواتب. وقال لي مرة أحد الإخوة، إذا أردت أن تعرف مستوى الإيمان لديك فانظر لمحافظتك على السنن الرواتب. وهذا صحيح، وجرب أنت، جرب أنك أسبوع ما تترك السنن الرواتب مطلقا، انظر لمستوى الإيمان عندك. تفضل يا أخي. الذكر هذا باب واسع في كل وقت وفي كل مكان. تفضل. الصدقة ممكن تصدق كل يوم، ممكن لو ممكن الآن مكاتب تعاونية تفتح لك المجال، تضع في الحساب 360 ريال ويوميا من خلال أمر ذاتي للبنك قبل بعد صلاة الفجر ينزل ريال في حساب المكتب التعاوني، ريال واحد، مع أن فطورك بعد ما خرجت من البيت 6 ريالات، 3 سندوتشات وعصير وموية، اضربها في الشهر كم، اضربها في أشهر كم. ولكن يستثقل الإنسان أحيانا الصدقة ب5 ريالات، ولا لا؟ لو تجد مسكين تفتح البوك تشوف 500 و100 و50 و10 و5 ريال، إيش اللي يطلع؟ الريال، صح؟ 10 ممكن تطلع بس بعد استخارة كم؟ 100 ركعة حتى يذهب الرجل من المسجد وتنتهي. هذا غير صحيح. لهذا لن تنالوا البر حتى إيش؟ تنفقوا مما تحبون. كان لابن عمر جارية يحبها حبا شديدا، فلما نزلت هذه الآية أعتقها، فولد لها أولادا فكان يجدهم في الطريق فيشمهم من كثرة حبه لأمهم. لكن تبرع بماله رضي الله تعالى عنه، لهذا لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال فإني قد أقرضت ربي قرضا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة يا رسول الله. قال نعم. قال نامني يدك. ما في تفكير يا جماعة، الأعمال الصالحة حتى لا يشرع فيها الاستخارة أصلا، أن عمل واضح هذا. قال ناولني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك. قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى حتى تنفق مما إيش؟ نطلع الملابس القديمة في البيت، لكن ما نأخذ مسكين ونذهب به إلى محل الخياطة ونقول له فصل له 3 ثواب، ونذهب لمحل ملابس رجالية ونشتري له شماغ وطاقية، هذا ألذ. لذلك إذا أردت أن تشعر أو أن تعرف قيمة العطاء عندك فانظر أيهم ألذ إليك، أن تعطي ولا أن تأخذ؟ الناس كلها تحب ماذا؟ أخذ. ولهذا قيل للإمام أحمد ما الزهد؟ قال ألا تفرح بزيادة ولا تحزن لنقص. وهذا صحيح، وإن كان ليس سهلا. الإنسان يفرح لما تشوف رصيدك اليوم 10,000، واحد من الصرافين دخل بالخطأ 50,000 أصبحت 60,000، يسجد سجدة شكر من بعد العشاء إلى الفجر، ثم يكتشفون أنه مات من الفرح. ها، حجر 50 هذه ما أدري من أين جاءت. لأن نفرح بالأخذ أكثر من فرحنا بالعطاء. يا محمد اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا جدك. يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه. ويذهب الرجل إلى قبيلته ويقول يا قوم آمنوا بمحمد، فإني قد جئتكم من رجل ينفق نفقة لا يخشى منها الفقر. وتأتي القبيلة كلها، تأتي القبيلة كلها مسلمة مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ينبغي لبخيل أن يكون سيد قومه. البخيل ما يكون سيد قومه. ولذلك البخل يوم القيامة ما لهم وزن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لاحظ هذا حديث عجيب، وقد تكلم عليه مرعي الكرمي في كتابه حديث المعروف، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، ويجعلهم الله يشفعون في أناس كثر يشفعون فيهم. قال: والله يا رسول الله إني جعلت خيرهما لله تعالى. إيش خيرهما؟ كم في هذا البستان؟ قال: وهو حائط فيه 600 نخلة. يا جماعة 600 نخلة شيء عظيم، اللي عندهم نخل ومزارع يعرفون إيش معنى 600 نخلة. قال: إذن خلاص الآن الجزاء من جنس العمل، إذن يجزيك الله الجنة يا أبا الدحداح. فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فأنشأ يقول: هداك ربي سبيل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني يعني خرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي ليوم القيامة، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر، لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. تصوروا أن واحد جاء وقال: والله السيارة اللي معنا تبرعنا بها، ماذا ستقول له زوجته؟ ماذا سيقول له الناس؟ أنت مجنون، أنت كذا. فقالت أم الدحداح: ربح بيعك يا أبا الدحداح، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اشترح. ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم من التمر وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودأر فياح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. أين أبو الدحداح أيها الإخوة؟ حي؟ حي ولا ميت؟ ذهب، لكن عمله الصالح بقي. ولهذا إذا استثقلت يوما من الأيام عملك الصالح فتذكر شيئا واحدا، تذكر شيئا واحدا، أنه أنيسك في قبرك. إذا استثقلت يوما ما عملا صالحا تذكر أنه هو الذي يؤنسك في قبرك. يتبع الميت ثلاثة، نفس الجمس الذي كان يسوق قبل يومين الآن حمل فيه إلى المقبرة، تمام، ورجع الجمس يركبه أحد الأولاد، انتهى كل شيء، والعم والخال والأبناء وكلهم أحيانا يتقاتلون في مجلس العزاء كيف يوزعوا الأموال، ولا لا يا أخوة؟ ولا يبقى إلا عملك الصالح. فما أشقى بعض الناس والعياذ بالله الذي يحرص على أولاده وهو شيء من الدين، ولكنه يضيع نفسه. فلا شك أن هذا يعني من السفه الذي يحصل عند بعض الناس، حاشا هذه الوجوه. عندنا أيضا من قيام الليل طلب العلم، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الجلوس الإشراق، يعني لماذا لا تجعل هذه كل خميس وجمعة تجلس في المسجد في رمضان من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، كلها 55 دقيقة، اجلس مع زملائك، اقرأوا قرآنا مع بعض، اقرأوا قرآن، تدبروا بعض الآيات، خذوا أي كتاب من كتب العلم والحديث، تناقشوا في بعض المسائل، تمام، أشياء فيها نفع وفيها فائدة حتى يذكر الله عز وجل يعني من خلالها. ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإشراق صلوا ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، والحديث حسن، هذا حديث عظيم، الله عز وجل يعطيك إياه فلا تفرط فيه. في رمضان بعض الإخوة ما شاء الله جلوس إلى الإشراق، لكن بعض الإخوة يقول: أنا أريد الخميس والجمعة لأني مرتبط بعمل في بقية الأيام. والذي ليس لديه عمل النوم ستجده وستلحق عليه في أي وقت آخر. أيها الأحبة الكرام، إذن نحن أول قضية الحرص أو استغلال الموسم في زيادة الدخل من الفرائض، الحرص على الفرائض بالدرجة الأولى، ثم الحرص بعد ذلك على التطوعات، وحاول أن تضيف كل يوم أو يومين أو ثلاثة تطوع جديد. يقول سفيان الثوري: عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة. ما في إنسان ولد وهو يعرف كل هذا الخير، لكنه يتعود عليه فيصبح سهلا عليه. قال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. تلذذت به 20 سنة، لكن كان في الأول مكابدة تعب، ثم حصل بعد ذلك على مطلوبه. إذن أضف كل يوم شيء جديد. إيش هو الشيء الجديد؟ اقرأ كتاب الترغيب والترهيب، اقرأ كتاب رياض الصالحين، في كتيب صغير موجود في السوق سنن مهجورة، وكتاب آخر اسمه خير الزاد، ذكر فيه مجموعة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يعملها. وحاول يا أخي الكريم فعلا في كل يوم إضافة جديدة، في كل يوم إضافة جديدة، بحيث تأتي آخر الشهر وأنت لديك كم كبير جدا من الحسنات في باب التطوعات. ثم من النصائح في هذا الهدف خاصة افتح باب الحسنات. بعضهم يفتح الله عز وجل عليه في الصدقة لأنه لديه مال، بعضهم لا، ليس لديه مالا. فأقول يا أخي الكريم كما قال أحد السلف: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. سمعت خطبة الجمعة نبهوا على عمل معين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبق دائما، قل لنفسك أنا أسمع لأعمل، لا أسمع لأتثقف، لا، أنا أسمع لأعمل. لهذا لما تسمع أي حسنة من الحسنات طبقها، اعمل بها ولو مرة، لكي تأتي يوم القيامة وأنت قد صليت الضحى، قلت لا إله إلا الله 10 مرات و100 مرة و1000 مرة، وصليت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من الصلوات إلى غير ذلك. الأمر الثاني، كثف الأعمال الصالحة في المواسم، كثفها، زد. لذلك لاحظ التجار يعرضون مثلا 20 كرتون في الأدراج والمستودع مليء، صحيح؟ ما يمكن المستودع يكون فارغ. نفس القضية، أنت كثف الأعمال الصالحة، كل باب من أبواب الخير فتح لك. إمام المسجد قال يا جماعة عندنا لمبات المسجد مثلا بحاجة إلى إصلاح. لماذا تقول دائما الجماعة فيهم خير؟ لماذا لا يكون أنت فيك الخير؟ يحكى مرة أن حاكما فرنسيا أراد أن يختبر شعبه، حب شعبه له، فوضع برميل في وسط المدينة في ميدان ضخم، وقال من يحب الملك فليضع كوبا من العسل في هذا البرميل، كوب فقط. بدأ الناس يتوافدون، ولكن الشيطان وسوس لهم كلهم، لماذا تأتي بكوب؟ أنت أصلا لو جئت بكوب ماء لن يؤثر على العسل الباقي. فالجميع كلهم جاءوا بأكوب ماذا؟ ماء. لما فتح البرميل وجده ماء ولا قطرة واحدة عسل. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس قسمين، أنت من أي قسم؟ أنت يا أخي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. تجد الذي يبدأ بالمشكلة في المسجد مع جماعة المسجد على الإمام مثلا والمؤذن، بحكم أنه رمضان ما شاء الله، يعني الإمام والمؤذن هم من يتولون فعلا كلام الناس من هنا ومن هنا ومن مصلى النساء والرجال، ويجتمع الزوج والزوجة بعد انتهاء صلاة التراويح، ويمسك الإمام في السيارة ويعطوه المقسوم كاملا، مع أن الأصل لا، دائما معود أنفسنا أن نكون مفاتيح للخير، أن نبذل فعلا الخير، أن نكون الناس نحن من يبادر بوضع العسل، لا يفكر بوضع ماء في ذلك البرميل. أشياء تحتاجها المساجد أيها الإخوة، ومع هذا يجد تفريط. أحيانا بعض الإخوة يدخل المسجد يجد فيه تراب، العامل مسكين، عامل واحد لمسجد كبير 20 في 25، ويحطمه الناس يوميا. لما أسرة بجوار المسجد فيها 5 أولاد 3 بنات وأب وأم ومكنستين في داخل البيت ومكنسة في داخل المسجد، لما لا تأتي الأسرة نصف ساعة يجتمعون في المسجد وينظفوه ويبخروه ويطيبوه؟ أليس نعيم في زمن عمر الخطاب سمي نعيم المجمر؟ ليش؟ لأنه كان يجمر المسجد، لقب بسبب تجميره للمسجد وتبخيره لتبخيره للمسجد. بالمناسبة أنا حطيت مرة اختبار، نفس اختبار العسل هذا، عندي في المسجد، فقلت لهم يا جماعة إن شاء الله بس ما يسمعوني بعدين جماعة المسجد ويزعلوا مني، قلت لهم هذا صندوق فاضي تمام، والمسجد في رمضان بحاجة إلى عود، فالذي لديه عود ولا يريد يأتي بشيء يضعه في هذا الصندوق. ماشي يا أخوتي الكرام؟ إذن نكثف العمل الصالح في شهر رمضان. الأمر الثاني أيها الإخوة، حافظ على حسناتك، حافظ على حسناتك، لأنه أحيانا إنسان يعمل حسنات ثم يأتي بكاسحات، أرض أرض أرض جو، المهم تدمرها كلها بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذا خطير، هذا الحديث كان إذا سمعه أبو هريرة يبكي ويسمع نشيجه في المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله قاعا صفصفا، أما إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون ولهم حظ من الليل، تمام؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوف هذا العمل خطير جدا، خطير، وهو أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة ثم يأتي في السر والخفاء ويدمر هذه الأعمال الصالحة. عينه مبرأة من النظر الحرام في الخارج، فإذا جلس على جهاز الكمبيوتر بدأ بالعبث بهذه العين في كل مكان. الصيام أيها الإخوة صيام جوارح، العين تصوم والأذن تصوم والعقل يصوم عن التفكير فيما لا يرضي الله عز وجل، واليد تصوم واليد تصوم وهكذا، والرجل تصوم. لذا أحبتي الكرام نحتاج أن نحافظ على حسناتنا. أيضا من الأشياء تخلص من الأوهام، عندنا مشكلة كبيرة في حياتنا وهي أوهام، مثل بعض الأوهام، عندنا وهم استمرار الحال على ما هو عليه. تجد بعض الناس يظن أنه سيبقى هكذا، يقول والله جدي وصل عمره 85 سنة، أنا إن شاء الله يا 85 يا 84 ثلاثة أشهر، يعني ما راح إن شاء الله أصير بعيد عنه، لأن العائلة كلها كبيرة في السن. كنت قبل بضعة أيام في طريق البر من أبها إلى الرياض، فوجدت حادث في الطريق، حادث سيارة ونيت فيها عائلة، أول من أنزلوا رجل اللي هو صاحب السيارة السائق. هذا الكلام أيها الإخوة الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين، فأنزل الرجل من السيارة، رأيته بعيني، رأيتم بعض الصور تأتي لبعض الفراعنة المحنطين، هو كان جثة ترى أصبح صغيرا. هذا الرجل احترق في السيارة حتى أصبح مثل الطفل الصغير يأتي على هذه الطاولة من هنا، احترق بالكامل، رأيته بعيني، والأسرة كلها الأبناء والزوجة كانوا في السيارة الخلفية في المرتبة الخلفية، والدفاع المدني يخرجهم بالأجهزة، بالكامل محترقين. والله رأيت الرجل أنه تقول هذا طفل صغير ابن 4 أشهر 5 أشهر. أليس هذا كان عنده أحلام كثيرة أنه يدرك رمضان ويتفطر وكذا، صحيح؟ ولهذا يذكرون بعض الإخوة في المغاسل أنه قبل رمضان يحصل موت عجيب في الناس ويكثر عدد الموتى. لهذا نحن نسأل الله دعوتين، أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيه، أنه قد يبلغ الإنسان ولا يبارك له فيه والعياذ بالله. إذا تخلص من الأوهام، أنت لو تذهب للمستشفى الآن قسم العظام في التخصصي ولا في الشميسي ولا في أي مكان، تجد واحد مكسور عموده الفقري وله 12 سنة ولا 10 سنين جالس، ما كان يتصور يوم من الأيام أنه سيأتي في هذه الحالة، أليس كذلك؟ أنا وأنت الآن لا نتصور أنه سيأتي يوم نجلس في المستشفى 20 سنة على فراشنا، لكن أقدار الله تجري على الناس. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك. إذن في مفاجآت في الحياة تأتي على الإنسان فتبعده عما كان فيه. ثم يا أخي تدرج في الأعمال الصالحة. إحنا عندنا مشكلة في حياتنا وهي إننا نريد كل شيء يحصل، يعني إما يحصل 100% ولا لا نريده. ولهذا يقولون الناس يسيطر عليهم الشيء التالي: ما نريده غير ممكن، وما هو ممكن لا نريده. ولذلك ماذا يحصل؟ إجازة مفتوحة في الحياة، ما لا نحقق شيئا فيها، إلا نريده غير ممكن لأنه صعب ويحتاج إلى جهد نحو ذلك، واللي ممكن نحن لا نريده. الهدف الثاني أيها الإخوة، الهدف الثاني في رمضان ليحقق التقوى، الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد، تغيير طويل الأمد. خرج مرة رجل وجيه استقبلوه الناس وكان كان في وفد هو والناس على جنبات الطرق يمنة ويسرة، وهو في موكب مهيب على حصانه، والرجل حصلت له نشوة من خلال حديث الناس ومناداتهم باسمه ونحو ذلك، فأخذه أحد الجنود بجواره وهو جالس على الحصان، واقترب من هذا الرجل الوجيه، قال: سيدي سيدي ماذا؟ قال: تذكر أنك بشر، تذكر أنك بشر بشر بشر، ولأننا بشر، لأننا بشر الله خلقنا وجعل فينا القدرة على المعصية والقدرة على الطاعة، ولذلك نحن أيها الإخوة مغرقون في الخطيئة، لنا أمد طويل في هذا الباب. نزل آدم بسبب خطيئته، ما في أحد معصوم بعد الأنبياء، لذا كل واحد منا لديه أشياء معينة هو مقصر فيها. رمضان فرصة، فرصة ليبدأ صفحة جديدة مع الناس، مع نفسه إلى غير ذلك. أول ما تصلح فعلا نفسك أنت في الداخل، مثلا بعض الإخوة عنده تدخين، نوم عن الصلاة، تقصير في صلة الرحم، تقصير في بر والديه، عنده ضعف في الأخوة، عنده ضعف في غض البصر، عنده مسألة إسبال مثلا في حياته، بعضهم لسانه غير نظيف، تجد السب الشتم نكات غير نظيفة لغير ذلك، بعض الناس عنده مثلا غيبة، تعود على الغيبة، على التدخين في أثناء يومه وليله ونحو ذلك، بعض الناس عنده شيء خطير جدا وهو، وهذا أحد مدمرات العمل الصالح، الهجر. الهجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، شبر شبر ما ترفع صلاته فوق رأسه، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أنهما إذا مات على صراميهما دخل النار، وفي لفظ لم يدخل الجنة، وفي لفظ آخر في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل أحد يوم الاثنين والخميس إلا المشرك والمشاحن. فأنت يا أخي، وأنت يا أخي، وأنت يا أختي، هل بينكم وبين أحد خصومة؟ ليست الشجاعة أيها الإخوة هي شجاعة معارك فقط، الشجاعة أن تهزم هواك. لهذا مرة يقول: خرج شاب من قريته وهو يعني محبط من نفسه ونحو ذلك، فمر فإذا بلوحة موجودة في إحدى المدن وهو مسافر، موجود على اللوحة هذه العبارة: الذي يقهر نفسه، الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. وهذا صحيح. أنت تتوقع أن الناس فازوا في حطين وفي بدر وفي أحد وغيرها من المعارك وهم لا يستحقون النصر؟ مستحيل، هم انتصروا على أنفسهم في الداخل فاستحقوا النصر في الخارج، هم أناس علاقتهم مع الله عز وجل عظيمة فبيض الله وجوههم في الخارج، لكن لما اليوم حصل هذا الدخن في نفوس الناس سودت صحائفهم، سودت حياتهم، فلم يصبح لها قيمة. إذن أنت لديك معاصي معينة، لما تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر تموت؟ تنتظر تحرم من التوبة حتى إذا جاءت الغرغرة بدأت توزع وتقول كذا وكذا وكذا؟ ولذلك العرب ماذا تقول؟ أكذب من توبة مريض. المريض إذا مرض تصدق وكتب أوقاف وكل شيء، فإذا شفي قطع الوصية. أكذب من توبة مريض. وكم من إنسان عندما يمرض يعاهد الله على ترك كل عمل سيء، بس يشفى 70% 60% يبدأ في معاصي والعياذ بالله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا بشر، لأننا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك بادر، لا تنتظر، لا تنتظر. رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، لم يغفر له، لم يمنع نفسه من ارتكاب المعاصي، لم يترك المعاصي السابقة. علاقتك مع أرحامك كيف هي؟ خالاتك، عماتك، أقاربك، جيرانك، هل بينك وبين أحد خصومة؟ بادر، لا تنتظر، رسالة من جوالك، اغصب نفسك عليها. لماذا؟ لأنك تفعلها احتسابا، وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الخير يا أخي، كن أنت الخير، ولا تنتظر هو أن يصالحك. دنيا لا تستحق، تافهة تافهة. تريدون دليل على تفاهة هذه الدنيا؟ أعطيكم دليل، هذا الباب. كم جنازة خرجت من هذا الباب؟ كم جنازة منذ بني الجامع إلى هذه اللحظة؟ كم جنازة؟ الموت يتخطانا إلى غيرنا، وغدا يتخطى غيرنا إلينا، وستقف هنا، وقد تأتي جنازتك هنا أو في جامع آخر، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن يا أخي الكريم، فرصة رمضان للتوبة إلى الله عز وجل. والعادة كلما ابتعدت عنها كلما سهل تركك لها. لذلك لاحظ المدخنين كما ذكرت لكم، ثلثي اليوم كل صيام، معناه باقي 6 ساعات فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السنة أن يفطر الإنسان على رطب، صح؟ مو دخان، قبل الرطب أحيانا، قبل الماء، قبل ما يرفع الماء إلى فمه ويشرب يبدأ بشرب. لماذا يا أخي الكريم؟ استحيوا من الله حق الحياة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هل بينك وبين الله خطيئة لا يعلمها إلا هو؟ تب منها. والخطيئة الباطنة أهون من الخطيئة الظاهرة، لأنه في الظاهر تصير خطيئتين، تصير مجاهرة ويصير ذنب، لكن في الخطيئة الباطنة بينك وبين الله. والأجمل من هذا ما نصح به الشافعي مالك، قال: يا مالك، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، تمام؟ ثم قال له قال له عبارة من أجمل العبارات والتي ينبغي أن تحرص عليها وأن تكون منهج عندك في حياتك، وهي الكلمة الثانية. قال: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. احرص على عمل صالح لا تدري عنه زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس، هذا عمل له أثر كبير عليك. لماذا؟ لأنه يقوي جانب الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة يصبحون فيجدون الطعام عند أبوابهم لا يعلمون من هو، حتى مات زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فلما جاء يغسله المغسل وجد عاتقه أسود من كثرة حمل الأمتعة كل ليلة. اليوم ما تحتاج حمل الأمتعة، تحتاج تحويل إلى مكاتب تعاونية، دعوة خير من موجودة في بلادنا أو في أي مكان، تحتاج ترعى أسرة، تحتاج تبحث عن أيتام، تبحث عن فقراء، تبحث عن مواطن للصدقة لا ينتبه إليها أحد. خذ مثال، أحيانا قد تجد في بعض القرى البعيدة عن الرياض، بعيدة مئات الكيلوات إلى غيرها، فيها قرى فيها أناس يصلون بهم أو لا يجدون شخصا يصلي بهم. لو تتصل على مكتب تعاوني في تلك القرى وتقول لهم: لديكم مساجد، اكفروا لي 5 أئمة يصلون بالناس جميع الصلوات والتراويح، والراتب لا يتجاوز إفطار واحد في ليلة من الليالي، 700 ريال، 1000 ريال يجعل شخص يصلي الصلوات 5، ويجعل يصلي بالناس التراويح، ويحافظ على المسجد أذانا وصلاة ونحو ذلك، ويهتم بالمسجد نظافة، بمبلغ بسيط زهيد يدفعه الإنسان. ولكن ابحث عن هذه الأعمال الصالحة، ابحث عن الأماكن التي لا يدفع الناس فيها، أما التي يصل إليها الناس فهذا أمرها سهل. ابحث عن المشاريع التي أنت أول من يفتتحها ويبادر فيها. يعني ما الذي يمنع أن إنسان يضع هذا العمود الذي فيه مجموعة من المساويك ويضعها في المسجد صدقة أو هدية كما يشاء، لكن له أجرها. كل إنسان يصلي هذه الصلوات بهذه السواك له هذا الأجر، يضعها في الصف الأول أو في الصف الثاني أو هكذا، كم له من الأجر أيضا. لو تفاجئ الناس يوم من الأيام بماء زمزم في مسجد من المساجد، لو تأتي إلى مسجد، خذ ليلة من الليالي جولة فقط، لا أقول في قرى، أقول أخرج فقط خارج الرياض، خارج الأحياء المترفة، وابحث عن مساجد تحتاج إلى مكيف أحيانا واحد، أحيانا تحتاج إلى سماعة في الخارج أو سماعة في الداخل أو جهاز لا يكلف 1500 ريال، ولكن الله عز وجل يكتب لك أجر بلاغ هذا الأذان وهذه الصلاة والكلمات التي تلقى فيه وغير ذلك بهذا الأمر. نحن ننتظر حتى يأتي الإمام والخطيب يقول: يا أيها الإخوة، نحن بحاجة والحلقة بحاجة وكذا بحاجة. لا، اذهب وابحث عن هذه الأماكن التي بحاجة إلى صدقتك وإلى المال الذي تريد أن تنفقه. إذن العادة أيها الإخوة، نحتاج أن نحسن أنفسنا وأن نكسر الطوق الوهمي عند الناس. بعض الناس يجد صعوبة، يقول: كيف أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر؟ تستطيع، ولكن اجزم. ولو علم الله يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن المهم أن يكون في قلبك خير، أن يكون عند الإنسان نية وعزيمة في داخله أنه لن يدخن في هذا الشهر، لن يدخن، لن يبقى أحد يهجره من أهله وأقاربه في هذا الشهر البتة، لن يفرط في صلاة بعد هذا الشهر، لن ينام عن صلاة، وهكذا. ابحث عن المواطن التي فيها خلل في حياتك ثم احرص، احرص عليها. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت ألا تتعب فتعب لألا تتعب، إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب في الدنيا لألا تتعب في الآخرة. بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ما في شيء يأتي هكذا. أنت كما يقول ابن القيم، له كلمة جميلة جدا، يقول، لاحظوا معي، يقول: لكل تائب، لكل تائب عصرة. شفتوا العصرة كيف؟ لكل تائب عصرة، يأتيه ضيق لكي يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لكل تائب عصرة. ليش؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس فقط الجو إيماني صار مثلهم، لكن ليس لديه نية وعزيمة أن يترك مثل هذه الأشياء. وأيضا نحتاج أيها الإخوة أن ننتبه أن التربية أو أن التغير جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. واحد اعتاد على التدخين 15 سنة ما يمكن في يوم وليلة إلا إذا وفقه الله عز وجل، لكن اصبر على نفسك، خفف، تدرج حتى تصل بعد ذلك إلى ما تريده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام التي نحرص عليها، وهي الهدف الثالث والأخير، وهذا أهم هدف احتاج أن ننتبه له في هذا الشهر، من الأهداف العظيمة في هذا الشهر، إعادة صياغة العلاقة مع الله جل وعلا. نحن أيها الإخوة فرطنا كثيرا في علاقتنا مع الله، لهذا دعني أسألك وأسأل نفسي قبلك: آخر مرة تأثرنا بالقرآن متى؟ آخر مرة بكى الإنسان من خشية الله متى؟ هناك مواطن كثيرة، كلما عظم الله كلما كان أثره ظاهرا على نفسك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر ينبغي أن نهتم بالجانب الروحي، الجانب الروحي، اهتم بروحك، ابني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لو اهتم الناس بأرواحهم وربوا إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله عز وجل، ما الذي يحصل أحبة الكرام؟ يحصل للناس نفوسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاء والرحمة. الآن تجد قسوة، وناس يدخنون عند المقابر، وناس يغتابون عند المقابر، وغير ذلك من الأشياء، كلها بسبب ماذا؟ قسوة في القلب. سفيان الثوري إذا حضر المقبرة، إذا حضر المقبرة لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، يتأثر. لذلك كانوا يقولون: ما الذي جعل ابن المبارك إماما؟ يعني في زمانه، تعرفون ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن المروزي الحنظلي رحمه الله، طبعا هذا إمام، إمام، حتى قال عنه الإمام أحمد: لم يسبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب. الإمام أحمد دقيق في عبارته، ما يمكن تخرج منه مثل هذه العبارات، يقول: لم يسبق أصحاب محمد عبد الله بن المبارك إلا بالرؤية، فقط بالرؤية. وفي ليلة من الليالي كانوا في غرفة يجلسون يتسامرون، وأبو عبد الرحمن معهم عبد الله بن المبارك، فانطفأ السراج ثم أشعل السراج، تمام، فوجدوا عبد الله بن مبارك قد بلل ثوبه من الدموع، تذكر القبر وظلمته. نفوس، نفوس تفكر في الآخرة، لا تفكر فقط في الدنيا، تفكر في الآخرة وتجعلها في مرتبة عالية، تراقب الله، تستشعر الله، تعرف لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الذي تكون روحه عالية، عنده انضباط شخصي، بعد عن المعاصي، نفور من الانحراف، التحسس من البعد عن الشريعة الإسلامية. ولهذا لما فرطنا في الجانب الروحي انظر ماذا حصل: علاجات خاطئة لمشاكلنا. واحد عنده قلق قال افعل كذا وكذا وكذا وينسون الله. تأتي أحيانا بعض الأخوات، بعض الإخوة يتصلون: عندي مشكلة أسرية. أقول له: يا أخي، إذا أردت أن تحل مشكلتك فعليك بإحسان علاقة مع الله. أنت عندك مشكلة في علاقتك مع الله، أفسدت عليك علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. يقول: يا أخي، ما في حل أحسن، ما في حل أفضل، ما في حل أفضل من هذا. لكن اتعب على نفسك. عندنا قسوة قلب، تكاسل عن طاعات، حرص على مرفهات، أصبح الترفيه جزء أساسي في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة نحتاج أن نبني أرواحنا بالأشياء التالية. أولا تطهير النفس من الأمراض الفتاكة. كل واحد فينا هذه قلوبنا أيها الإخوة، هذا قلب وهذا قلب، في بعض القلوب مليئة بأمراض فتاكة تدمر القلب. مثل ماذا؟ الحسد، سوء الظن، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، لا غير ذلك. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة، حب الرئاسة، ويتقاتلون على هذا الأمر ويغتابون بعضهم وينم بعضهم على بعض من أجل ماذا؟ حطام دنيا. ولهذا سنة من سنن الله في الأرض، كلما تبعت الدنيا، كلما تبعت الدنيا أذلك الله ولم تأتيك، وإن جاءتك جاءتك بعد ذل، وإن تركتها تأتي تركض وراك. تريدون دليل؟ خذ هذا الدليل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خيبر، ها، لا أعطينا الرأية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبأت الناس ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون أيهم يعطاها، تمام، حتى قال عمر والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأنه مرتبة عظيمة، يحب الله ويحبه الله. لما اجتمع الصحابة كلهم، لاحظ الموقف، لما اجتمع الصحابة قال أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله، لا يستطيع يمشي، رمد، اللي فيه رمد يصير قائد جيش؟ مستحيل. قال أتوني به، فبصق في وجهه في عينه صلى الله عليه وسلم فبرئت عينه فأعطاها الراية. هل كان علي يتمناها؟ لا، ولكن هي سنة من الله. ليس معنى هذا تزهد وجلوس في زاوية مسجد ونحو ذلك، لا، احنا ديننا أيها الإخوة علمنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أصلح لي دنياي وأصلح لي ديني وأصلح لي آخرتي. عندنا هذا المزيج، لا يمكن أن ينفصل عن بعضه البعض. المسلمون ليس مجموعة دراويش يجلسون في زاوية من زوايا المسجد ويهزون رؤوسهم، هذا هو الإسلام، هذا ليس الإسلام. وإلا ما وجدت لنا حضارة في قرطبة والأندلس وأسبانيا كلها تشهد إلى اليوم. حتى قال أحد الوزراء الفرنسيين، وأنا أتمنى أن تقرأوا كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، قال عبارة جميلة، قال ليت العرب لم يتوقفوا عند جبال برنيه. جبال برنيه إخوة في جنوب فرنسا، ليتهم دخلوا إلى باريس حتى يقشعوا عنها الظلام الذي هو فيها. لهذا يا إخوة الكرام، نحن بلا شك بحاجة إلى أن نعتني بأنفسنا وبإيماننا بالدرجة العالية، لأنه كل ما كان الإيمان قوي كلما بارك الله عز وجل في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا على مستواه الشخصي، يجي ضيق وما عنده مشكلة، مع أنه راتبه 20,000 30,000 لكن عنده ضيق، معيشة ضنكا مع الزوجة، كل يوم نكد، مشاكل، هم، غم، مشاكل مع الأبناء، كل يوم يخرج له ولد بمصيبة، واحد يدخن، واحد يفرط في الصلاة، واحد في كذا. لكنه لو قرأ قول الله تعالى وكان أبوهما إيش؟ صالحا. يقول ابن كثير وهو الجد السابع وليس الأب القريب، الله حفظ الأبناء بالجد السابع، فكيف لو كان الأب صالح؟ اليوم قابلت واحد الصباح الساعة 11:30 بالضبط في على شارع لي العام، فجلس أتحدث معه هل هو متزوج وكذا. وبالمناسبة هذا ترى مشروع مهم، الناس العزابية حرصوا عليهم، أحيانا والله يبقى له على المهر 5,000، يجمع الله شمله هو وحبيبته بدل رسائل وبطاقات سوا إلى نص الليل، قيمة الشحن يأتي بغرفة نوم ومجلس رجال ومجلس نساء. فلما فعلا يبحث الإنسان عن هؤلاء ويحرص عليهم. الحاصل وسألته عن حياتي وكذا، قال لي والله ما شاء الله الحمد لله، لكن زوجتي يقول مطوعة حبة شوية، مطوعة شوية يعني زيادة. قلت له يا أخي أحمد الله، في مثل هذا الزمان المرأة الصالحة يعني شيء عظيم يناله الإنسان في حياته، فاظفر بذات الدين كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تربت يداك. إذن يا أحبتي الكرام، قلوبنا ننظفها، ليش تحسد الناس؟ ليش؟ الله الذي يقسم الأرزاق، الأرزاق ليست لك، ليست عندك، الله خزائنه لا تنفذ، لكنه يهب الناس بمقدار ما يصلحهم في هذه الحياة. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. سوء الظن بالناس، الكبر، الغرور، حب الدنيا، الغفلة، من الأشياء أيها الأحبة، وهذا مسألة مهمة، الإكثار من ذكر الله تعالى، أكثر من ذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. محاسبة النفس ولومها على ما يصدر منها. اجلس مع نفسك بعد صلاة الفجر، اجلس في زاوية من زوايا المسجد وابدأ راجع نفسك، اسأل نفسك أسئلة كثيرة، ستجد الإجابة مشوشة في البداية، ثم بعد ذلك تتكشف لك حقيقتك مع الزمن. كيف علاقتي مع الله؟ كيف علاقتي في الصلاة؟ هل أنا ممن يخشعون في الصلاة؟ هل أنا محبوب عند الناس فعلا؟ ترى احنا أحيانا عندنا وهم إن كل الناس يحبونا، تمام، بس نكتشف ان ثلثهم ما يحبونه، لان نتعامل معهم تعامل جلف، لكن لان تعودنا على هذا التعامل نظن ان هذا التعامل انفل. وهذا يذكرنا الحقيقه بشيء. تعرفون ابن حزم ولا؟ ابن حزم كان في خصله، هو يقول عن نفسه: كانت في خصله سيئه ولكن الله اعانني عليها فاصلحتها. ثم ألف كتاب في الطريقة التي سلكها، وأنا أرجو من الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه مداواة النفوس لابن حزم. مداواة النفوس، تدرون إيش المشكلة في ابن حزم؟ كان ابن حزم كثير التعليق في بعض الإخوة، ما شاء الله لسانه ما يهدأ من أول ما يجلس في المجلس إلى يخرج، ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا، يزور أخواته يزور إخوانه في المنزل، ما يخرج إلا بعشرين ألف تعليق بس، الأب والأم باقي خط أحمر، وأحيانا قد ينزل عليهم أيضا تعليقات، وأحيانا كما قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به. لهذا اللسان مهم أن الإنسان يهتم بها في هذا الشهر، فيسخرها في طاعة الله عز وجل. لما ذهب موسى إلى الخضر ركبه هو إياه في سفينة، في نفس السفينة التي خرقت، فواحد من الطيور جاء ووقف على السارية ثم ذهب. أحد الطيور الأخرى جاء ووقف على السارية وجلس يصيح يزقزق العرف، فجاء واحد من الصيادين الموجودين على السفينة ورماه، فقال الخضر: لو سكت لسلم، ولا لا، لو كان سكت ما كان جاءه شيء. ولهذا العرب كانوا تقول: البلاء موكل بالمنطق، وأول الحرب ماذا؟ كلام. استقامة السلوك والبعد عن المعاصي، الارتباط بالقرآن والتدبر، القراءة في كتب اليوم الآخر، تكرار التوبة والمحافظة عليها. أخيرا أيها الإخوة، هناك مجموعة من الاقتراحات السريعة للاستفادة من شهر رمضان. طبعا من المقترحات أيها الإخوة، قبل رمضان، الليلة بكرة أمامكم مكتبة الآن، اقرأ كتابا عن الصيام، خذ كتاب 70 مسألة في الصيام للشيخ محمد المنجد مثلا، ولا أي كتاب من الكتب في الدور الموجودة بحمد الله التي لا تضاهيها دور، كل الناس عالة على مكتباتنا، فلماذا لا نستفيد فعلا من هذه الكتب؟ كتيب صغير مثل 70 مسألة كما ذكرت لك، صغير، ضعه في جيبك واقرأ في كل يوم فيه، اسمع شريطا، احرص على العمرة في رمضان، احرص على الأوقات الفاضلة في شهر رمضان، اعمل مفكر الأعمال الصالحة، مفكر أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. أعجبني هذا الكتاب، لي واحدة شخص اسمه شخصة امرأة اسمها مديحة هلال، الكتاب اسمه ارتقي بصيامك، حقيقة فيه بعض اللفتات الجميلة وبعض الأعمال الصالحة والجداول وغيرها، يمكن أن يستفاد من بعض الأفكار الموجودة فيه. وحتى لا أنسى هذا كتاب من إصدار دار المسلم، الدكتور عمر المديفر، أيضا كتاب جيد، كتيب جيد صغير بريالين لكن ينفع الله عز وجل به، اسمه كيف تنجح في رمضان، أفكار وجداول عملية، كيف تنجح في رمضان، للدكتور عمر المديفر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، قبل رمضان اليوم تذهب إلى مكتبة تسجيلات إسلامية في أي مخرج من المخارج، خذ يا أخي 50 شريط 50 كتيب، ضعه في بيتك، جاءك أناس ضعه في السيارة، ما سمعت شابا عند الإشارة بالموسيقى مثلا في شهر رمضان، أعطي أحد هذه الأشرطة، كن داعية في كل مكان حتى يبارك الله عز وجل في أعمالك. في الأسرة يا أخي الكريم، حفظ القرآن مثلا مع الأبناء أو تدبره، إشراكهم في الأعمال التطوعية، تفطير، فقراء، تنظيف مساجد، اشترك أنت وإياهم، عندك أبناء في الثانوي اجعلهم يعتكفون يوم واحد معك بس، وسيصلك الإفطار بإذن الله والطعام إلى بيتك، ولن يعني تموت من الجوع. جلسة رمضانية في شهر رمضان، خذ كتاب مثلا عندما يحل المساء، حسن شمسي باشا، اقرأ فيه أنت وأسرتك في تلك الليلة، جدول التعاون الأسري بين الأبناء، مشروع خيري للعائلة كلها، حاولوا في هذا الشهر تجعلوا يوم تصفية، كل الملابس الموجودة عندكم، الكتيبات، الأشرطة، الأثاث، غير المحتاج إليه، اجمعوه، أعطوا لجمعية خيرية، اذهبوا لأسرة فقيرة، أعطوهم هذه الأشياء، يبارك الله عز وجل فيه. إذاعة القرآن الكريم عندهم برنامج مراسلات، إنه واحد في الجزائر، واحد في ليبيا، واحد في المكان الفلاني، واحد في دولة إفريقية يبحث عن كتاب كذا، اجعل أحد أهدافك كذا، اتصل على الإذاعة، عندكم عناوين بحاجة إلى بعث كتب، ابعث هذا الكتاب يا أخي، لا يكلفك 100 ريال، خذ مصحفا واجعله وقفا في المسجد الذي في حيك، أو في مسجد آخر في حي آخر يحتاجون لمثل هذه الأشياء. هدنة مع وسائل الإعلام، هدنة هدنة. ما يمكن نستغنى عن اللابتوب، عن الكمبيوتر في رمضان؟ يمكن نستغنى عن القنوات الفضائية في رمضان؟ يمكن، ليس بالضرورة أن نشاهد أو نسمع أو غيرها، قد يسمع الإنسان بعض الأشياء التي هو محتاج إليها، لكن أن تضيع ساعات كلها 30 يوم، كلها 10 أيام وعشر أيام وعشر أيام، فلما لا تكون في طاعة الله جل وعز؟ من الأشياء التي أختم بها أحبة الكرام في هذا اللقاء، مسألة مهمة جدا ويكثر الكلام فيها في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الدعاء. الدعاء، ختم الله عز وجل آيات الصيام بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيا أخي الكريم، اسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله، أو صدقة قد بذلتها، أو جرعة غيظ تحملتها، أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها، وكن يا أخي على يقين بالإجابة، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم جدد توبتك، فالذنوب سد منيع دون إنفاذ الدعاء. تخير أوقات الطلب خاصة في رمضان، واستفد منها فائدة كبيرة. ارفع يديك عند الدعاء، وإذا بدأت تدعو لا تستعجل في دعائك كما يفعل بعض الإخوة، ثم 4 ثواني ومسح وجهه. لما جاء رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجل هذا، يعني هذا مستعجل. إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ولهذا الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. في دعاء ثناء يعني أن الإنسان أيها الإخوة يثني على ربه جل وعلا، يثني على الله تعالى. وابحث عن في كتاب في السوق اسمه دعاء وثناء وتسبيح لمحمد حسن عقيل موسى الشريف، فجيد مثل هذا الكتاب، تأخذه تنتقي منه بعض العبارات وتدعو الله عز وجل بها وتركز عليها. أحيانا بعض الإخوة كما يقول أنا في إحدى الرمضانات قبل أن يبدأ رمضان ركزت لي على مجموعة من الدعوات، يقول بدل ما أتشتت أنا في الدعاء ركزت على 5 دعوات، 6 دعوات، 10 دعوات، الدعوات التي أريد الله أن يحققها لي في رمضان. حتى سمعت شخصا قال: ركزت على 10 دعوات أجاب الله لي في رمضان 8 منها، يدخر الله لك الباقي في الآخرة. فلذلك تعلم الدعاء، ينبغي أن نتعلم الدعاء كما نتعلم أي علم آخر. وأول باب لصدق اللجئ إلى الله وقبول الدعاء هو أن تثني على الله، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الأفهام أنه الأفضل عندما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وتصلي في الوسط، وتصلي في النهاية. قال: فقلما دعاء أثني فيه على رسول الله في أوله ووسطه وآخره ثم يرد، يعني لا يرد. فاللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم يا رب أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من المغفور لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا، واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، و وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم حظنا وما أسعد قلوبنا، لأننا سندرك أياما عظيمات وليال مباركات. جاء رمضان شهر الجود والإكرام، جاء رمضان، فهل علمتم ما لنا في هذا الشهر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، إذا دخل رمضان سلسلة الشياطين وصفدت، إذا دخل رمضان نادى منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان يجتمع الناس للقيام، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذا دخل رمضان فإن كل يوم تصومه لله لك فيه وعد من الله أن يبعدك عن النار 70 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل رمضان تعظمت الأجور، تعرمت عمرة في رمضان تعدل حجة في غيره، ومن فطر صائما فله أجره. فاحتسبوا إذن أيها الآباء عندما تدخلون إلى بيوتكم المؤونة، واحتسب أيتها الأم أو الأخت أو المرأة عندما تطبخين وتتعبين، أن كل من أفطر على يديك فأجره وثوابه لك بإذن الله. إذا دخل رمضان تعظم الحسنات، لا تضاعف وإنما تعظم، وتكون شأن وتكون ذات شأن عظيم عند الله. إذا دخل رمضان بدأ العتق من النيران، كرامته لأهل الصيام والقيام. فقد صح عند أحمد وابن ماجه أن الله تعالى عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة يعتق الله خلقا من خلقه من النار. هنيئا لمن عاش بين الناس وقد كتب له في السماوات أنه معتقة رقبته من النار. اللهم لا تحرمنا فضلك العظيم. إذا دخل رمضان حلت عليك فرحتان، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، عندما تعلم أنك أنهيت هذا اليوم صائماً لله، حبست الشهوة، حبست اللذة، حبست كل شيء إرضاءً لله، فتقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فرحة القيامة، أما فرحة القيامة فلا تسألني ماذا هناك، هناك شأن عظيم وأمر جليل. إذا كان يوم القيامة يشتد الكرب

0: أن يفطروا خلف الناس، لكنهم راقبوا الله جل جلاله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أصلحوا النوايا، فهذا الصيام لله، أخلصوه لربهم، راجون ما عند الله من الثواب، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك ينادى كل من حرم نفسه ممن لذات الدنيا، جاع وظمأ وصبر كل ذلك يرجو ما عند الله، ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك يؤتى بأهل الصبر. من هم أهل الصبر؟ الذين صبروا أنفسهم لله، الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، الذين صبروا أنفسهم عن معصية الله، ثم بعد ذلك يجازون بأجر من الله. وماذا يقول الله لأهل الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان الله هو المعطي فماذا ستأخذ؟ وكم لك عند الله؟ هذا كله إن صبرت واحتسبت. والصيام من أعظم العبادات التي تعتمد على الصبر. وإذا بدأ الحساب، إذا وضع الميزان، إذا نصب الميزان، وبدأ العباد يقفون في تلك المحكمة العظيمة التي قاضيها هو الله جل جلاله بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويبدأ العبد يوزع حسناته، لأن هذا قد اغتابه، وهذا كذب عليه، وهذا ظلمه شيئا ما، ويبدأ العبد يوزع من حسناته وأعماله، فإذا جاءت الملائكة تأخذ من حسنات الصيام منعهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ يحفظك بإذن الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. فأبشر وافرح واسعد بقدوم رمضان. الله تعالى لا يخذل من جمع أنواع الصبر، وأنت صبرت على الطاعة، وصبرت عن الشهوة، وصبرت عن الذنوب والمعاصي. إذن هذا هو معنى للصائم فرحتان: فرحة في الدنيا عندما يفطر، وفرحة عند لقاء ربه. ومن هنا نعلم لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال: آمين. قالوا: سمعناك تقول آمين يا رسول الله. قال: نعم، نزل جبريل وقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. قال: رغما فامرئ أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له الله في رمضان. لماذا؟ لأنه ليس هناك سبل وعظم وأعمال صالحة ميسرة مثل هذا الشهر العظيم. فيا أيها الكرام، يا من يعظم الله شأنكم حتى إن روائح فم الواحد منا أعطى أطيب عند الله من ريح المسك، لأننا صمنا لله تعالى. هذا هو الشهر العظيم قد أقبل علينا، فهل نحن مستعدون؟ هل نحن فرحون؟ أسألك بالله، هل أنت فرح برمضان؟ هل أنت فرح أن هناك شهر سيقربك من الله؟ شهر يمحو الله به كل الذنوب السابقات؟ شهر يعظم قيمتك عند الله؟ كم من زلة زللناها في حياتنا وسنتنا الماضية، وكم من خطأ. اليوم هي الفرصة، رمضان هو الفرصة، فلنفرح ولنسعد. يجب أن نحب هذا الشهر، لأننا إن أحببناه بذلنا فيه واجتهدنا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل كل عمل خواتمه، وأفضل كل عمر أواخره. وقد جعل الله عز وجل أواخر الأشياء وخواتيمها أفضل من بداياتها، فالنهار أوله وآخره. اختار الله الثلث الآخر من الليل، وهو آخر الليل، وأيضا آخر النهار ما بعد العصر، فأفضل النهار آخره، وأفضل الليل آخره، لأن بها ختام الأعمال، فترفع الأعمال إلى الله بخواتيمها. ولهذا

0: قال وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر آخر الليل. وقال فسبحان الله حين تمسون، والمساء آخر النهار. كما أن الأسبوع آخره أيضا الخميس والجمعة، وهما من أفضل أيام الأسبوع. الجمعة هو اليوم الذي فضله الله على أيام الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا يوم الجمعة. والخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهما أيضا آخر الأسبوع. وآخر الشهر العشر الأواخر منه أفضل من العشر الأول إلا في شهر ذي الحجة، فالعشر الأول منه خير من العشر الأواخر منه، لأن العشر الأول منه فيها الحج، والعشر الأواخر منه ليس فيها الحج، وهي خير أيام الدنيا، ولكنها أصبحت في آخر شهر حتى تدخل أيضا في الشهر الأخير من العام، فالعشر الأول منه داخلة في الشهر الأخير فتبقى في الخواتيم. والعام 12 شهرا، الثلث الآخر منه خير من الثلثين قبله، الثلث الآخر منه الأربعة أشهر الأخيرة، رمضان وذي القعدة وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فيه شهر رمضان وفيه شهران أو فيه شهرين من الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحج. هذه مقدمة نتبين من خلالها فضل العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها، وإذا جاءت اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله كله، يعني يقوم الليل كله، وشد مئزره يعني ابتعد عن النساء، ويدل ذلك على الاعتكاف، أي كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم. وقد أمر صحابته بالاعتكاف في هذه العشر وتحري ليلة القدر فيها، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الاعتكاف كله من أجل ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة هي ليلة خاصة من بين الليالي نزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا التخصيص جاء بعد تخصيص آخر بالبركة في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، وهي ليلة ذات قدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، وليلة في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الليلة اختلف العلماء في تحديدها، فقال بعضهم هي متنقلة في العشر، فتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 22، ليلة 23، متنقلة في العشر. وقيل متنقلة في أوتار العشر، يعني 21، 23، 25، 27، 29. وقيل متنقلة في شفع الوتر، في شفع العشر، وأن شفع العشر هو الوتر، لأن شفع العشر إذا نظرت من النهاية يكون وترا، إذا بدأت تعد العشر من آخرها فيكون يوم 30 يوم 1، ويكون يوم 29 يوم 2، ويكون يوم 28 يوم 3، فكل شفع قابل أن يكون وترا، وكل وتر قابل أن يكون شفعا، وخاصة أن الرؤية قد تتفاوت، فيرى قوم الهلال ولا يراه قوم فيتم، فيكون وتر أولئك الذين رأوا شفع أولئك الذين أتموا، وعندئذ يكون الوتر شفعا والشفع وترا. إذن كل ليلة من ليالي العشر هي شفع ووتر، فعلى ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من القيام في الأوتار فقط مع التفويت الشفعي هذا مخالف للسنة. الأصل أن يقوم العشر كلها، فكل ليلة منها وتر، وكل ليلة منها شفع، والشفع قد ارتبط بالوتر، والله عز وجل قد أقسم بهما بعد الليالي العشر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذا قيل أن الليالي العشر هي ليالي رمضان فالقسم بشفعها وبوترها. وما هو وارد عن الصحابة في هذه الليلة من تحديد أشهره ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدل على ذلك بالقرآن، واستدل على ذلك أيضا بالسنة. أما استدلاله بالقرآن فبسورة القدر، واستدل من وجهين. الوجه الأول من كلماتها، قال هذه الكلمة هذه السورة فيها 30 كلمة، الكلمة كل كلمة ترمز إلى عدد، فإذا كان فيها 30 كلمة فهي على عدد الشهر 30 يوم، وكلمة 27 من هذه الكلمات تقابلها هي كلمة هي. وهذه الكلمة إذا كانت هي فهي رمز لها، أي رمز لليلة القدر. ومن أراد أن يعد فليعد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها، هذه 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، 27 حتى مطلع الفجر، انتهى الشهر وانتهت السورة، و27 هي. وهذا مذهب ابن عباس على القول بالألفاظ، على أنه تفسير لفظي لهذه السورة. القول الثاني بالحروف، وقال وحروف ليلة القدر دلت على أنها أيضا ليلة 27، لأن الله عز وجل لم يذكر ليلة القدر بهذا اللفظ إلا في سورة القدر. القرآن كله ليس فيه ليلة القدر إلا في سورة القدر، وعلى ذلك لم تتكرر جملة ليلة القدر في القرآن إلا 3 مرات، نزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر وانتهى. وليلة فيها 4، والقدر فيها 5، 4 + 5 تساوي 9، و9 في 3 تساوي 27، فتكون 27 بالحروف و27 بالكلمات، و27 كما يقسم على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها من الصحابة، كانوا يقسمون على أنها ليلة 27. والصحيح أنها متنقلة، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ليلة القدر فقالت إن الله أخفاها في العشر كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وكما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه ليدعى بأسمائه كلها، وليحافظ على الصلوات كلها، ولتقام العشر كلها. وهذه حكمة من حكم الله، لأن الله عز وجل لو قال ليلة القدر هي ليلة كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها غفر له ما تقدم، جلس الناس واتكلوا وقالوا ننتظر ليلة القدر نقومها ما علينا، لكن جعلها مخفية حتى يجتهد الناس. ثم إن الاجتهاد في البحث هو روح المنافسة، والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أفضل الأعمال في ليلة القدر فأفضل الأعمال القلبية فيها العفو والصفح، العفو عن من ظلمك والصفح عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا تأمرني أن أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فدعاها أن تدعو الله بالعفو، وأخبر أن الله يحب العفو. وهذه رسالة ضمنية للإنسان في رمضان عامة وفي ليالي القدر العشر الأواخر خاصة، أن يكون عفوا، اعفو عن من ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. العمل الثاني الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما سائر العام، لكن كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان، وأيضا أجود ما يكون في رمضان في العشر الأواخر منه، لأن الكرم والجود فيها من أفضل الأعمال، فعليك أن تكون منفقا سائر رمضان، فإذا جاءت العشر ضاعف إنفاقك وضاعف ما تقدم من إفطار الصائمين وكفالة اليتامى وإطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأعمال التي تقام فيها تلاوة القرآن، لأن القرآن أنزل فيها، فإذا استطعت أن تجعل ختمتك للقرآن فيها فافعل. أيضا تبدأ هذه الليلة من بعد العصر إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، فبين أن الليل يحسب من العصر، وعلى ذلك يكون الحساب أنها تكون تحسب من العصر إلى الفجر. وقد بين الله لنا نهايتها ولم يبين لنا بدايتها، بين لنا النهاية في قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، ولم يبين لنا البداية، بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الملائكة التي تكتب عمل الليل أنها تنزل وقت صلاة العصر فتبقى فينا إلى صلاة الفجر. فعلم أن ما بين العصر إلى الفجر هو الليل، وأن ليلة القدر من العصر إلى الفجر، فاجتهد كل يوم أن يكون من العصر إلى الفجر وأنت في طاعة لله، تلاوة قرآن، ذكر، صدقة، صلة رحم حتى الفجر، واعلم أن آخر الليل أفضل من أوله، وأن تجتهد في الثلث الآخر خير من أن تجتهد في الثلث الأوسط. وجعل الله البدايات والنهايات، خاصة بداية الليل ونهايته، وقد أقسم الله ببداية الليل ونهايته في القرآن، وقسم الله بذلك يدل على أهميته. فقوله تعالى: والليل إذا عسعس، قال أهل العلم: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر، فعلى ذلك إقباله زمن وظرف لعبادة الله، وإدباره زمن وظرف لعبادة الله، والدنيا إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاجتهدوا، وإذا أدبرت فاقتصدوا. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال وخصائص لا يعملها في بقية الشهر، نود من فضيلة الشيخ محمد أن يحدث السادة المستمعين عن هذه الأعمال، جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم شيء يخصص به هذه العشر هو الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، فكان يلزم المسجد عليه الصلاة والسلام ولا يخرج منه إلا بما لا بد له منه، ولكنه يعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله والانقطاع عن الناس، والأيام عشرة فقط. الاعتكاف من السنن الثابتة المجمع عليها، ولكن ليس كاعتكاف بعض الناس اليوم حيث يعتكف في المسجد ويأتي إليه أصحابه الذين شاركوه في الاعتكاف أو الذين لم يشاركوه ويتحدثون كثيرا بما لا فائدة فيه، إن هذا في الحقيقة مضيعة للوقت ومضيعة للاعتكاف، والمعتكف ينبغي أن يعتكف على طاعة الله عز وجل. لكن لا حرج عليه أن يتحدث بما لا بد منه من موعظة لمحتاج إليها، أو أن يجلس إلى حلقة من العلم، أو يتحدث إلى بعض أهله بما فيه التأليف وإلقاء المودة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أتت إليه في مسجده وهو معتكف فتحدث إليها ساعة ثم قامت تنصرف، فقام معها يقلبها عليه الصلاة والسلام، يعني يشيعها كما نعبر. ومما يخص به هذه العشر الأخيرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يعني لا ينام صلوات الله وسلامه عليه، هل يشغلها بالتهجد والقراءة وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقوم الليل كله في غير العشر الأواخر فيما نعلم؟
3: لا شك أن أفضل الأعمال في رمضان يعني غير الواجب، ومن المعلوم أن الصوم أفضل شيء في رمضان مما يتعبد به في غير رمضان، فالصلاة أفضل شيء والصيام بعدها. وأما النوافل فأفضل شيء قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والقرآن لكل إنسان يقرأ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمثلا قل هو الله أحد، إذا قلت قل كم لك من حسنة؟ حسنتان، والحسنة بعشر تكون 20 حسنة. وإذا قرأت القرآن فكن معظما له، تقرأه بتمهل وترتيل وتفهم للمعنى، ولا بأس بالسرعة إذا لم تتضمن إدغام الحروف التي لا يجوز إدغامها. ثم إذا مررت بآية السجدة فاسجد، اسجد بتكبير وقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وادعو الدعاء المعروف اللهم لك سجدت وبك أمنت، ثم ارفع بدون تكبير ولا تسلم، واسجد للتلاوة في أي وقت تلوت القرآن، بعد الفجر، بعد العصر، الضحى، أي وقت، لأن سجدة التلاوة لها سبب، وهي مرور الإنسان في الآية التي فيها سجدة، وكل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، هذه قاعدة دلت عليها السنة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان العصر المسجد ليجلس يصلي التحية أو لا يصليها، لأن لها سبب ودخول المسجد.
4: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: يقول: هل من نصيحة في قدوم العشر الأواخر من رمضان؟ النصيحة لي ولكم أن نجتهد في الدعاء أن يوفقنا الله للعمل الصالح فيها، فإنه لا سبيل إلى القيام بهذه الطاعات إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون من دعاء أحدنا سؤال ربه أن يعينه على الطاعة فيها، مع الاجتهاد على بذل الأسباب في ذلك وسؤال الله الثبات والزيادة من الخير فيها. فإن المرء إذا حقق في نفسه أن هذه العشر فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ثم رأى أنه لا يعلم منتهى عمره، وأنه ربما لا يدرك إلا هذا الشهر من هذه السنة، ثم يقبضه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقر هذا في قلبه كان من أعظم ما يسوقه إلى العمل الصالح في هذه العشر الأواخر، فليكن هذا الحادي أعظم حاد يسوقك إلى الحرص على الاجتهاد في العمل في الليالي العشر، رجاء أن تصيب هذه الليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التماسها، ويوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بالتماسها، ويبين لهم فضلها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المرء يغفر له ما تقدم من ذنبه بقيام ليلة واحدة من عشر ليال كان هذا من أعظم الغنائم الباردة، فإنك لا تعمل مجتهدا إلا في عشر ثم تصيب ليلة واحدة ثم يغفر لك ما تقدم من ذنوبك. فسيئاتك السالفة مما جنيته في خاصة نفسك أو في عامة الناس تزول كلها إذا وافقت ليلة القدر قائما فقبل الله سبحانه وتعالى منك. فمتى شهد القلب هذا المشهد واستحضر هذا الأجر وعلم أن ميقات الأجل مجهول وأن العبد إلى الله سبحانه وتعالى منقول رأى أن الحزم أن يجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحة وأن ييسر لنا الزيادة فيها وأن يرزقنا موافقة ليلة القدر ومغفرة الذنوب فيها. ومما ينبه إليه بسطا في النصح أنه لا ينبغي أن يعول الإنسان على تطلاب الرؤى المنامية التي يذكر فيها أن هذه السنة تكون فيها ليلة القدر كذا وكذا أو كذا وكذا، فإنه لا يعول على مثل هذه المرائي إلا بعد الفراغ من هذه العشر وتكون للاستئناس والفرح. أما أن تكون أصلا للعمل فهذا يخالف أمر الشرع، لأن الرؤى قدرية والأحكام شرعية والعبد متعبد بالشرع لا بالقدر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وقالت الثانية زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وقالت الثالثة زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، وقالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، وقالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، وقالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك، قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، وقالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث بيرتنا تنقيثا، ولا تنث حديثنا تنثيثا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وحمل علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة نوع، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث حديث مشهور، وحديث طويل، وحديث أكثر ألفاظه من الغريب، وقد شرحه الشراح. أنا قلت لكم ورواه البخاري ورواه مسلم، فكل شراح البخاري ومسلم، بل أفرده بعض العلماء للشرح، صاحبنا المغربي القاضي عياض رحمه الله له كتاب في شرحه، كتاب ضخم هذا حجمه، فإذاك لا يمكن أن نتناول كل ما قاله هؤلاء النسوة الإحدى عشرة، لكني أحب أن أحدثكم عن قول الحادية عشرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كأبي زرع لهذه الحادية عشرة. هذه أم زرع تقول، قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: أبو زرع، وما أبو زرع، هذه وما أبو زرع، هذه ما يؤتى بها عندما يعجز المتكلم عن أن يصف لك هذا الذي يريد وصفه، يعني كأنها تقول: من أي شيء سأبدأ؟ أبو زرع، يعني أنتم عندما تقرأون الحاقة، ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ ما يعني أي شيء يدريك هذه الحاقة؟ ما هي صفتها وصورتها؟ ما كذا ما كذا. ولذلك ضحك الناس من مسيلمة الخطابي رحمه الله الإمام الكبير لما كتب رسالته في يرد فيها على مسيلمة. مسيلمة الكذاب من جملة ما ألف من القرآن يزعم أنه أوحي إليه به سورة الفيل، يقول فيها: الفيل، وما الفيل، له خرطوم طويل. فيضحك عليه الناس، يقول له: يا أهبل، ما هذه؟ أوجدتها قط في كلام العرب لشيء نراه بأعيننا؟ كيفاش الفيل وما الفيل؟ ما الفيل؟ الفيل ها ونراه، هذه ما تكون فيما لا نرى، فيما يريد الوصف أن يصفه لك ولكنه لعظمه ولا يستطيع أن يحيط بوصفه، فيقول لك ما، ليذهب ذهنك المذاهب كلها. ها تقول الفيل وما الفيل؟ ها هو وأنظر إليه، كيف ما الفيل؟ ها لو خرطوم طويل نرى. فتقول هي: أبو زرع، وما أبو زرع. ثم تصف بعض شؤونه، تقول: أناس من حليين أذنية، ملأ أذنها حليا، فصارت أذنها تنوس تتحرك. الناس سمي الناس ناسا، لأنك إذا رأت جموعهم ترى هذه الحركة، في ذلك سمي الناس النوس الحركة، ناس ينوس يتحرك. فتقول يا أناس من حليين أذنية، وملأ من شحمين عضدية. العضد هو هذا، فإذا قال الإنسان امتلأ عضداك شحما، معنى أن غيرك أيضا امتلأ، لأن هذا الموضع هذا آخر شيء يمتلئ فيك، فإذا امتلأ هذا دل هذا على أن سواه. وملأ من شحم عضديا وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمني وعجب نفسي إلي، فصارت نفسي تعجبني، يقول لها أنت كذا وأنت كذا وكلامك كذا وفيك كذا مما قد لا يكون فيها، وصارت تصدق ما يقول فيها حتى صارت ترى نفسها كما يزعم هو. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق، غنيمة ما هي غنم، غنيمة، والعرب هذا ما تعد أصحاب الغنم من يعني الحيوان عند العرب، إما إبل وإما خيل، ما الغنم هذه؟ ما فهي حتى ليست غنم، إنما هي غنيمة. تقول وجدني في أهلي غنيمة بشق، بناحية بطرف، فأخذني من ذاك الشق وجعلني في أهلي صهيل خيل وأطيط إبل ودائس، دائس عندهم بقر تدوس الحب لتزيل القشرة منه، ومنق، هذا الحب المنقى ليس معه قشرته، وهو ألطف وأبيض وأنعم. جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح. أي شيء قالته؟ ما شاء الله عليك، ما أحسنت، تذكر له الطرفة كاخ كاخ، يموت ضحكا. وقد تكون أغف شيء، هذه النكتة قد تكون ثقيلة في قلاء جبل رضوى، ولكن هو يضحك. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، يعني تنام نومة الصباح بحيث يوجد من يكفيها خدمتها وخدمة بيتها، وأشرب فأتقنح، تشرب إلى أن تمتلئ ريا، ما يعود عندها لا تجد له مسلكا. شوفوا الحديث ابتداؤه ما هو؟ اجتمع 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي حدثت عن زوجها، لماذا تحدث عن أم زوجها وأبي وابن زوجها وبنتي زوج وجارية زوجها؟ ولو طال العنان لحدثت عن بعير زوجها وخيمة زوجها وعقال زوجها لأي شيء. إيه نعم، المحبة العظيمة، تحبه حبا عظيما، هذه لأجل حبها زوجها صارت تحب كل ما ينتمي إلى زوجها، فتمدح أمه، أم أبي زرع فما كلهم هما، فما كذا ابن ما ابن بنت، فما أم أبي زرع عكومها ردح. العكوم هي هذه الصناديق التي كانوا يجعلون فيها المتاع والأثاث والثياب، عكومها ردح وسعة كبيرة وبيتها فساح. أنا ما أدري ما, ما, ما, ما, ما وجه المدح في هذا الشيء، لكن هي المسكينة معجبة بكل شيء. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كما سل شطبة، السعفة هذه تكفيه ليكون ليضطجع عليها، تصفه بأنه نحيف، وهذا طبعا مما يمدح به رجال العرب النحافة هذه، فهذا كما سل شطبة، السعفة سعفة النخل، هذه تكفيه فراشا. ويشبعه ذراع الجفرة الصغيرة من أنثى المعز، ذراعها يكفيه. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، يعني هي على الضد من أخيها، ممتلئة. وهذا لعله كان يمدح به النساء في ذلك الوقت، وإلا فما كنا جميعا يمدحنا بذلك، ولو كان لنا وقت لأنشدناكم بعدما يذكر في الأبيات مما تمدح به النساء. جارية أبي زرع، فما يعني حتى الجارية صارت تمدحها. ثم قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب هذه القرب، قربة يحلب فيها ويمخض ليصير الحليب لبنا. فقالت الأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين قويان يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لا أصف هذا الله. قالت فطلقني ونكحا. ها هنا العجب الآن، ها هنا العجب. أم زرع تذكر هذا عن أبي زرع متى؟ وهي مطلقة. الطلاق لا يكون في الغالب إلا بحبائل مقطوعة وعلائق مصرومة وبغض وكراهية وذكر سيء، هذا في الطاعة، هذا الذي يكون في الطاعة، هو يذكرها بأقبح ذكر وهي تذكره بأقبح ذكر، طلقها. وهذا أحيانا قد يكون للطلاق سبب وجيه، كانت سلطة اللسان، كانت كذا، كانت هذه طلقها لأنه رأى امرأة عجبته أكثر منها، هذا المفروض أن يثير عندها من الحسد له، من البغض له، ومن الحقد عليه ما لا نظير له. لأنه لو طلقها وكانت تصنع شيئا، أنها قليلة أدب، وأنها صلت لسان، وأنها لا تخدمه ولا تحترمه وتسيء إليه، لو طلقها لهذه الأسباب الوجيهة لا أبغضته لأجل الطلاق، فكيف وقد طلقها ولم يكن منها شيء، وإنما طلقها لأجل أنه رأى امرأة من وصفها ما ذكر وتحبه وقد طلقها. هذا الشيء لو لم يكن في البخاري ومسلم كيف نصدق مثل هذا الكلام؟ لكن لما يأتي بهذه الأسانيد تقول هذا الرجل ما الذي كان يصنعه بهذه المرأة من حسن خلق وحسن تودد وإكرام الجانب ولين جانب، شيء يجعلها بعد أن طلقها لهذا السبب لا تزال تحبه وتحب أمه وابنته وابنته وجاريته، وهي قالت نكحت بعده، هي أيضا لم تبقى عاطلة، تزوجت ولم تتزوج من الأطراف، قالت فنكحت بعده رجلا سريا، سري سيد من الأشراف، من السادة، من العليا، قالت ركب شريا، ركب فرسا يعني جيدا، وحمل خطيا رمحا طويلا، وأراح علي نعما فريا، أراح علي نعما كثيرة، وقال وأعطاني من كل رائحة زوجا، كل شيء أعطاني منه، وأعطاني أنا وأهلي، قال كلي أم زرع وميري أهلك. وهذا الشيء كل الذي صنع بها، تقول هي لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما زال حب أبي زرع متغلغل في نفسها، وقد صنع بها هذا الثاني ما صنع من الإكرام. هذا بعد أن ذكر ما ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في هذا اللطف، في هذا في رواية الخارج الصحيح عند النسائي في السنة الكبرى، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة قراءة. نحن لا نذكر هذا للتفكه، لسنا نذكره للسمر، إنما نذكره لأن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة. عندما يحدثني رجل يقول إن نسبة الطلاق ضاربة مضاربة لا يمكنك تصورها لسوء العشرة بين الزوجين، شو الفرق؟ هذا الأسوة، هذا القدوة، وهؤلاء المقتدون، فقدروا الفرق بين من يقتدي ومن يقتدى به. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي تعرفونه، خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، شيء لابد أن يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا يقتدون به فقط في حال الدعاة والسعة، ولكن يقتدون به أيضا في حال الخصومة. أنت لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين زوجاته ما يقع بين الرجال والنساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينهن ما يقع بين بنات آدم، فهذا شيء لا يخلو منه بيت، لكن كيف العلاج؟ يعني شو النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله إنه ليجل عين الوصف، يعني يعجبني قول هذاك وعدنا النبي من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر، ياقوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء خلق ورقة صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للاقتداء به، أن يوفقنا لأن نري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه ودله، أن نريه عيانا ولا نريه كلاما، والحمد لله رب العالمين.
7: قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن. وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص، هذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه واستقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.
8: الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات. اترك التسوق، كل كان فيك نوم. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام، فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والتحري لا يكون عن علم بل يكون عن التماس وطلب، ولكن إذا علمنا أنها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني
3: رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ عجيب يا جماعة، يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، انتبهوا لهذه النقطة، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة، وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن، سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن. توافقون على هذا؟ نعم نوافق، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ ما هي موجودة في القرآن، وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويش واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحومة، ونجعل تفرق من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وإذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21 البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء.

0: في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه ساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة. وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقة، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة، أن نسم نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا. يعني هذه أمور مشجعة، ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت انتبه. كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا شو المانع انك تصوم 3 أيام من كل شهر؟ وهكذا. فيكون باب الاعتياد على هذا الامر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان.
1: الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص.
0: ابتداء أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر التبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر ولم يقل هي مثل 1000 شهر وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة

0: قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة. هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه، بلغ في 15 من عمره، الآن عمره 55-40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا، بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة، وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة، وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير، كلمات معدودة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدته أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين، حقوق الناس، هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره. والعفو هو المسامحة، فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو الأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة، دعاء طيب مبارك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان. ما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا.
1: طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية، هل في نصيحة هني شيخنا ممكن نوجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟
0: قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف بهذه الليالي المباركة، يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف 3 ليالي 4 ليالي 5 ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له.
1: سيكون شيخنا سبب لكل خير، يعني إذا لزم المسجد
0: نعم
1: سيكثر من جميع أنواع العبادات،
0: جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر، للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام فهذا شيء طيب مبارك، أنا أدعو له صراحة يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم
1: حتى لو اعتكف بعض العشر لو ما استطاع جميع العشر،
0: أي نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف، أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم.
1: لعل شيخنا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه، من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر، لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى، أن من قام، لأن هي في النهاية ستكون ليلة من الليالي.
0: صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر هي يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون الليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم،
1: لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر.
0: نعم صحيح يكون أدركها. نعم،
2: عند بعض علماء الحنابلة يمكن صحيح للشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء، وأتمنى من شيخنا الحبيب أن يعلق على هاي القضية إذا تكرر.
1: تفضل شيخنا.
0: لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف في البكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى
1: سم
0: نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان.
1: المقدار شيخنا إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل،
0: يعني هي قضية تقديرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عدل فيمن وليت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بأس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج وصار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء يعني